0: لا تميتي في الشوق، لا تميتي في الشوق، وفي ليلة هو المصرح.
1: لا تميتي في الشوق، لا هو المصرح.
0: نجيك أنا بالشور يا نورة ومدحدح.
1: أيات.

Gelmesin ha!

علمني مولانا علام الغيوب اللسين الجام.

أمريكا دواء قلاب ودي يا وعلي يا زاد بصوم.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.list

0: electoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة. ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج. ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة. إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم. وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادنا.
2: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر. طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات أينما كنتم، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم التي نتمنى الصادقين أن تعضوا معنا من خلالها أسعد وأمتع الأوقات. أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، تتنوع موضوعات الثقافة العامة بشكل كبير، وهذا ما جعل هذا المصطلح من مصطلحات الفضفاضة التي قد تحمل في ثناياها كل شيء. اليوم سنتناول في هذه الحلقة مواضيع اجتماعية مهمة. ونبدأها بأهمية العمل في حياة الإنسان. يحتل العمل مكانة مهمة في حياة الإنسان، فهو ميدان نشاطه المنتظم المنتج، وهو أيضا ميدان أساسي بعد المدرسة تظهر فيه قدرات الفرد وكفاءاته ومهاراته، وقد يكون المصدر الرئيس الذي يحصل بواسطته على المورد اللازم له للإنفاق من أجل معاشه، ويشكل أيضا العمل في البيئة التي يعيش فيها جزءا من حياته، ثم إن العمل ميدان يجتمع فيه الفرد مع الآخرين. إذن ما هي أهمية العمل في الإسلام؟ في الإسلام يعتبر العمل ضروريا إذا كان القصد منه اكتساب الرزق، وذلك لأن المحافظة على سلامة البدن أمر واجب، لكون ذلك وسيلة للبقاء والذي يؤدي للغاية إلى التي خلق الإنسان لها، وهي عبادة الله التي تؤدي إلى رضاء الله وثوابه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، صدق الله العظيم. أما إذا كان الهدف من العمل هو الاكتساب لقضاء دين أو للإنفاق على الأسرة للأسرة أيضا، للعمل أهمية تعود على الفرد نفسه وعلى المجتمع، فالعمل أمر أساسي وضروري للفرد، حيث يسهم في تطوير الذات واكتشاف المواهب وتطويرها، ويحقق الاستقرار المادي، ويوفر للإنسان قوت يومه ومتطلبات الحياة، ويكون الإنسان مكتفيا ماديا وذاتيا ولا يحتاج إلى الآخرين، ويزيد من ثقة الإنسان بنفسه ويصون كرامته.

إذن ما هي أهمية العمل في حياة الفرد؟ يساعد العمل على تطوير شخصية الإنسان وتهذيبها وتحقيق الذات وتكوين رؤية واضحة للمستقبل، والعمل أيضا على تحقيق الأهداف. من أول هذه الأهمية المساعدة في بناء الشخصية والاندماج مع المجتمع وتأسيس علاقات مع الأفراد الآخرين. ففوائد العمل في حياة الإنسان مساهمة العمل في الحصول على المال من أجل تحقيق المصالح الشخصية للإنسان. ومن فوائد العمل أيضا تحقيق العديد من الفوائد لصحة الإنسان البدنية والعقلية، إذ يساعد على التقليل من خطر المعاناة من العجز مع مرور الوقت. كما أن العمل يعطي أيضا قيمة للإنسان، فإن العمل لم يعد ضرورة بيولوجية لازمة لتلبية الاحتياجات الجسدية الجسمية والغرائزية عن طريق حركات آلية لا معنى لها، وإنما هو نشاط واعي يجعل الإنسان قيمة اجتماعية وأخلاقية في الواقع المعيشي من جهة، وينمي أيضا وأيضا يساعد على النمو المستمر في الدخل وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل نسبة الجرائم في المجتمع وزيادة كفاءة التعليم وتحفيز الاستثمارات. إن العمل واجب على كل فرد في المجتمع، كما بالعمل تقوى الدولة وتزدهر، ولا يتعين أن يؤدي الفرد عمله كما هو فحسب، بل يجب أيضا أن يؤدي عمله بكل ما أوتي من طاقة.

أهمية العلم وأثره على مستقبل الشخص. فالعلم هو المصباح الذي ينير دروب الحياة ويخرج الإنسان من حصون الجهل والظلام. ولقد شرف الله العلم وأهله وجعل العلماء ورثة للأنبياء ومنرة يهتدى بهم وأكرمهم بالسمو والتمكين، إذ قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم. فللعلم قداسة وتعظيم يحظى بها كل من ظفر به. إذن ما هي أهمية العلم في المجتمع؟ يساعد العلم الإنسان في وضع أهدافه وتحقيقها، مما يجعله يشعر بالسعادة ويكسب مكانة ووضع اجتماعي مرموق. فكلما زادت مكانة الفرد العلمية زاد احترام الآخرين له. زيادة المعرفة والقدرة التي تعينه على حل المشكلات التي تعترضه وينظر الآخرين إليه على أنه شخص مسؤول ومن الممكن الأخذ برأيه في كل الأمور الهادفة. كما أن العلم يعد شعلة الأمم والمجتمعات ونورها المضيء، فهو يصنع حياة كريمة ورقية للمجتمع. فالعلم يساعد الأمم والمجتمعات على النهوض وتحضر شعوبها، فبالعلم فقط يستطيع المجتمع القضاء على الأمية المتفشية والمنتشرة في العالم، ويستطيع الفرد بعلمه التخلص من الفقر والجهل أيضا. إذن ما هي قيمة العلم؟ العلم هو المقياس الأول الذي ترقى به الدول وتتقدم، ولا يمكن لأمة أن تسمو بدون العلم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم. ومن هذه الآية الكريمة تتضح لنا أهمية العلم، فهو سلاح الأمم في حربها وسلمها، والعلماء هم الذين يأخذون بأيدي شعوبهم.

إذن ما هي أهمية العلم أيضا في الإسلام؟ القرآن الكريم أول كلمة نزلت فيه هي اقرأ لعظمة العلم ولعظمة أمره في حياة الإنسان وفي حياة الشخص. والحكمة من نزول كلمة اقرأ هي للتعلم، لأن الله لا يعبد بجهالة أو من دون علم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. وقد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان فضل العلم وأنه من أعظم القربات وأقصر الطرق إلى الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. والعلم والعمل من العلم.

العبادات التي جعل الله تعالى أجرهما عظيما، فالعلم عبادة وطلب العلم فريضة، ويجب على كل شخص أن يسعى في طلب العلم، لأن في العلم ارتقاء للأمم ورفعة للشعوب ونبذا للجهل والظلام، كما أن العلم ينشر الفكر الراقي بين

تسجيلاتي وصوري الاستغلال. جزاء طالب العلم عند الله أنه طريق الجنة، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. إذن ماذا قدم العلم للبشرية؟ كان للعلم فضائل، وما زال على علم الطب والصيدلة في اختراع الأدوية واكتشاف الأدوية والمواد الكيماوية التي تحمينا من الأوبئة والأمراض المختلفة. فمنذ القدم كان المرض من الأخطار التي تواجه الإنسان وتقضي على المجتمعات، لكن قام العلم باختراع العديد من الأدوية والطرق العلاجية والأجهزة الحديثة التي أدت إلى زيادة مواجهة الأمراض. كما أن العلم هو عبارة عن أسلوب منهجي متكامل لبناء وتنظيم المعرفة التي لدينا، وهو يضيف أيضا فهما أوسع وأكثر صدقا عن العالم من حولنا. لكن هناك بعض الانتقادات التي توجه إلى النتائج العلمية في هذا الموضوع، سنتعرف عليها بشكل أفضل. إن إنتاج المعرفة هو جزء أساسي من خصائص العلم، لأن إنتاج المعرفة هي هدفه النهائي، وتهدف المعرفة المستمدة من العلم إلى شرح أسباب الظواهر والعلاقة بين متغيراتها، وذلك من أجل منفعة الإنسان العامة. وأكبر دليل على ذلك هو الاكتشافات العلمية والاختراعات في جميع المجالات. من الخصائص الأساسية أيضا للعلم أنه يتبع منهجية معينة، وإلا فإن الاستنتاجات التي يتوصل إليها العالم لا تعتبر صحيحة، حيث يتكون المنهج العلمي من 4 خطوات أولية تشكل أسس العلم، وهي الملاحظة والفرضية والتجريب والتحقق. لازلتم تتابعون معنا أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات حلقة هذا اليوم من برنامج مع الأسرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل.

الصديق الحقيقي عزيزي المستمع هو الصديق الذي تكون معه كما تكون وحدك. الصديق الحقيقي هو الذي يقبل عذرك ويسامحك إذا أخطأت ويسد مسدك في غيابك. فالصديق هو أفراح الحياة العظيمة، فالصداقة هي الوسيلة لتجاوز الأوقات الصعبة والمراحل الشاقة في حياتنا، والأصدقاء هم من يشاركوننا هذه السعادة. والصديق الحقيقي الذي تحتاجه هو الصديق الذي يأتيك دائما عندما يتخلى عنك، هو الذي يحبك في الله دون مصالحة مادية أو معنوية، وهو الذي يعينك على طاعة الله، هو الذي يقبل عذرك ويسامحك إذا أخطأت ويصبر على سيئات طباعك ويحل محلك في قيابك. أما الصديق المزيف فهو ذلك الشخص الذي يكون كثير التجاهل لصديقه، لا سيما مع وجوده مع مجموعة من الأشخاص، ولا يطلب رفقة صديقه إلا إذا لم يجد أحدا يخرج معه، كما لا يجيب على أي من رسائل صديقه، ويفعل الكثير من الأمور السيئة، ويتظاهر بالحب لصديقه وبأن شيئا لم يحدث، ويطلب من صديقه التعامل بطريقة طبيعية، وإن أدرك أنه مخطئ فإنه لا يعتذر. إذن كيف تكون صديقا وفيا؟

إذا أردت أن تكون صديقا صالحا وأن تكسب ثقة الناس، فعليك عزيزي المستمع أن تكون صريحا بشأن مشاعرك وأفعال أصدقائك وشعورك تجاه الصداقة. إذا كنت صريحا بشأن ما تشعر به، فسيفتح ذلك خطوط تواصل مباشرة مع أصدقائك ويجعلهم أكثر عرضة لفتح قلوبهم لك. إن أذاك صديقك فلا تخشى الحديث عن الأمر، وإن ضايقك أمر فلا تشعر بالخجل حيال مفاتحة صديقك. إذن ما الفرق بين الصاحب والصديق؟ من جمال اللغة العربية أن بناء الكلمة يحمل المعنى في داخله، فالصاحب هو من الصحبة في الزمان والمكان، والصديق من الصدق في التعامل وفي المحبة. وبعضنا يخلط بين الصاحب والصديق وينسى أن اللغة العربية حددت مفهوم كل منهما، وأنه ليس كل صاحب صديق، والقرآن الكريم رعى الفوارق أيضا بين الكلمتين. كيف تعرف أن صديقك لا يريدك؟ إذا كان صديقك يهينك أو يقلل من شأنك بشكل متكرر أو يفتعل شجارات بشأن كل شيء، لم يعد صديقا جيدا. إذا كان الصديق يفعل ذلك، واجهه واطلب منه أن يتوقف. إذا لم يتوقف عن فعل ذلك، فهذه علامة سيئة تتضمن أنواع الإهانات، المضايقات أو السخرية أو التقليل من شأنك أو التعليقات الجارحة التي تقال في إطار دعابات. إذن ما هي صفات الصديق الحسن؟ الصديق الحسن هو العبد الصالح المطيع لربه، الملتزم بأوامر دينه، والحريص على مرضاة الله، المسارع بالإيمان إلى كل خير، والمصارف بالتقوى عن كل شر، والمحب للسنة وأهلها، الموالي في الله، المعادي في الله، المبغض للعصيان وأهله، التقي النقي، البر الخفي الذي لا غل في قلبه ولا حسد. وهل يستطيع الإنسان أن يعيش بدون أصدقاء؟ مثل ما هو متعارف عليه أن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش وحيدا في هذه الحياة، فهو منذ طفولته بحاجة إلى أمه وأبيه كي يرعوه، بحاجة إلى إخوة يحادثهم ويكون معهم في البيت، ومع تقدم عمره وأيضا بحاجة إلى أصدقاء يتشارك معهم الأحداث التي تمر بحياته.

إذا أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لم يبقى لنا إلا أن أودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم تحيات الدوشة بكار والأخت نعيمة أبيدار في الهندسة الصوتية والإخراج، وإلى اللقاء.

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية.

0: تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: con.
1: Gran Serrano.

تذب الذنوب وبلاك تشهد القبايل ابنين عمي شلوا وتعود واغرب تريد وعاير

I'm not gonna

جوان رايح بسكر بحيط.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
1: اسمع حتى ذاك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
2: حق بعد يا الرئيس،
1: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
2: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: حديث المجلس العلمي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله.

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مع درس جديد ضمن إطار خطة تسديد التبليغ بعنوان وجوب مراعاة حرمات الله في جميع خلقه. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والحرمات جمع حرمة، وهي ما يجب احترامه وحفظه من حقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن، فتعظيمها توفيتها حقها وحفظها من الإضاعة. وتعظيم الحرمات دليل على قوة الإيمان وسلامة الفطرة والتزام منهج الاستقامة. وتشمل حرمات الله كل ما أمر الله به ونهى عنه، ومن ذلك حدود الشرع ومحارمه، وحقوقه وحقوق عباده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه. مما يدل على أن انتهاك الحدود الشرعية خروج عن مقتضى العبودية لله، واعتداء على شرعه الحكيم. فمحارم الله هي حدوده وحرماته، وقد حذر سبحانه وتعالى من انتهاكها والتعدي عليها. يقول جل وعلا: وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. والحرمات ليست مقصورة في بعض منهياته سبحانه وتعالى، بل الأمر أعم من ذلك. فحرمات الله هي ما حرم تجاوزه من حقوق الخالق وحقوق المخلوقين والأزمنة والأمكن وما أشبه ذلك، وتتجلى في حفظ حرمة العبادات كالصلاة والصوم والقرآن والمساجد، وحفظ الأعراض والأنفس والأموال، والابتعاد عن الكبائر والفواحش، إضافة إلى اجتناب الظلم والغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل، كما تظهر في الالتزام بالعدل والأمانة والصدق والوفاء بالعهد، لأنها حقوق ألزم الله بها عباده. وبناء على هذا، فإن مراعاة حرمات الله ليست التزاما شكليا، بل هو انضباط باطني يتحقق بتقوى الله ومراقبته في السر والعلن، كما يقول سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد جعل الإسلام لمراعاة الحرمات آثارا عظيمة في حياة الفرد والمجتمع، فهي تحفظ للأمة استقامتها وتماسكها، وتجعلها تعيش في إطار من الأمن الروحي والاجتماعي. يقول سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتعظيم الحرمات مرتبط بتحقيق التقوى، والتقوى سبب في رضا الله ورفعة الأمة. فمراعاة حرمات الله أصل من أصول الدين، وهي مقياس لصدق الإيمان، ووسيلة لحفظ كرامة الإنسان وصيانة المجتمع من الفساد. ولا يتحقق ذلك إلا بالتمسك بالشريعة والعمل بالقرآن والسنة وتعظيم حدود الله ظاهرا وباطنا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله. وعلى المسلم أن يراقب الله في كل أحواله، ويجعل تعظيم الحرمات منهجا

0: ثابتا في حياته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

مجنون يا كل مدحر فول النقا الكل والهضون مجنون والكل ليهم والهضون الناس يلا تتمع للحال على مدحر فول

محمد من ذكت محمد من ذكت

مرض الجود يلبسه تاج الجلالة من الخلق أهداه أرشاه خلعة نورين يودعها ودعها جبريل وهو بإذن الله غشاه.

0: الفلاح برق الغور مبتسما في الغور حرك أشجاني وقمت في الحي
1: في الحي
0: ضواعي
1: مالك يا
0: روح سوى الوحش يوم ما كان يغسلان.

وكم نحن حنينا وكم نحن حنينا حنين الساكن.

0: وادي هوا نؤمن ونؤمن إلا شغلت بخل الخرق محمد وضل الفريقين أحضان وعدنان
1: يا الله يكرمني
0: هداية الله في الدنيا وخيرته من خلقه فهو هادي كل حيران.

جدتنا من وزن جد الشرارات جد من ضرب.

لم يبق للشرك عزان يعطنا إنه ولا نصيرا وأصبحت فأصبحت ملة الإسلام ظاهرة من حق فالناس هجوم وإيمان فبدل الغير اشترى الضلال هدى في الأرض والدين فردا.

الله.

عايزك اياه بتيده كلها.

الكلام تكلمي الكلام تكلمي كلامك يا فتية مدر فنان فخار كلامك يا فتية حسنان

فاسمعي وقع الباب على طامر رفعت يدي ونفسي تشتهي.

Thank you.

0: Bye.
1: وين رضيتهم غضب ملالا وين أحسنت عشيرتهم عشيرتهم أساءوا أطيبنا بالسن
0: ودعيت رداك
1: خطب نفسا شعرت فداك عنهم لا تبكي فما يغني البكاء.

ونحول جسم العمر كما على هذا بقاء. ولا مسود قلبك من حديد ولا عيناك دمعهما دماء. ومن لك بزيارة من حبيب حمته البيض والأسد

زعلت فداك ما للعشاق إلا مساكين من قلوبهم هواء تزوج.

0: أشوف الحب يريع وعيش غفلة. الدرع وعيش ضلة على أنها زلاء كذابة حمقى.
1: الشاعر
0: على أنها زلاء كذابة.

طيب فتاتنا جبت كملا حسن أعجبتك ملاحة يا بلعت منها يا قرش الليل يا بلعت منها

ناشط كلف يا

ولا انا متيمين اسكو اليك بعبرتنا بعالتنا قالوا انا اما لست

I'm not going to be able to do it.

الحجة اليمنى زائدك طبعت الغالب طبعت الغالب عايش.

Yeah.

Oh, the neck is yummy.

فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب

0: بشرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: البحر ذلكم الكتاب الذي لا تنتهي صفحاته ولا ينضب عطاؤه ولا يمل الإنسان من تأمل أسراره. منه نستمد على أعمدة هذه الحلقة صفحة جديدة من صفحات الأدب والإبداع. مستمعاتنا مستمعين الأعزاء الفضلاء، سلام الله عليكم. ها نحن في رحلة جديدة رفقة أسماعكم الطيبة، نفتح شراع زورقنا متجهين نحو موضوع موسوم بعنوان البحر مصدرا للإلهام والإبداع.

منذ أن عرف الإنسان البحر وهو يحاول أن يقرأ رسائله، رآه مرة طريقا للتجارة، ومرة ساحة للمغامرة، ومرة مرآة تعكس أحلامه وآلامه. لكن الأدباء رأوا فيه شيئا آخر، رأوا فيه قصيدة لا تنتهي، ورواية تكتبها الأمواج، وحكمة يرددها المد والجزر. ومن هنا جاءت فكرة هذه السلسلة الإذاعية لنبحر معا في عالم الأدب، حيث يتحول البحر من مكان إلى معنى، ومن منظر إلى إبداع. فما هي يا ترى تجليات هذا الإلهام برداء إبداعي مفعم بسحر الجمال؟

0: أكيد مستمعين الأماجد، حين نقف أمام البحر لا نقف أمام صفحة من الماء فحسب، بل نقف أمام عالم لا تنتهي أسراره، وكتاب مفتوح لا تنفد صفحاته، ومدرسة بلا جدران قائمة الذات علمت الإنسان منذ القدم معنى المغامرة والصبر والتأمل والإبداع. لذلك لم يكن غريبا أن يحتل البحر مكانة سامية ويشغل مساحات شاسعة واسعة في فضاء ذاكرة الشعوب، وأن يصبح مصدرا للإلهام في الأدب والفن والفكر. لذلك ساهم الكاتب الروائي رشيد حنكوس صاحب رواية على خطى الأجداد، ساهم، وطبعا نعتذر لرداءة صوت بعض التسجيلات لأننا نتوصل بها من المساهمين في البرنامج، طبعا مشكورين ونحتفظ بتسجيلاتهم نظرا لأهميتها الأدبية والإبداعية. قلت ساهم الكاتب الروائي رشيد حنكوس قائلا:
1: لقد نظر الشعراء إلى البحر بعيون مختلفة، فمنهم من رآه مرآة لروحه، إذا هدأ هدأت نفسه، وإذا هاج اضطرب وجدانه. ورأى

فيه آخرون رمزا للحرية والانطلاق، لأن الأفق البحري لا يعرف الحدود ولا تقف أمامه الأسوار. لذلك تغنى الشعراء بالموج والسفن والنوارس والشواطئ، وجعلوا البحر شاهدا على الحب والحنين والانتظار واللقاء والفراق. أما الروائيون فقد وجدوا في البحر فضاء رحبا للأحداث والمغامرات، ومسرحا لاختبار الإنسان في مواجهة المجهول. فكم من قصة بدأت برحلة بحرية، وكم من بطل اكتشف ذاته وهو يسارع الأمواج، وكم من نهاية صنعتها العواصف لتؤكد أن البحر ليس مكانا جامدا، بل كائن حي يختبر إرادة الإنسان ويكشف معادن الرجال.

0: كم هو جميل مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء ما أغنت به أيضا محتوى حلقة اليوم الفنانة الخطاطة أسماء السكوري خريجة أكاديمية الفنون التقليدية بالدار البيضاء تخصص فن الخط العربي والزخرفة حين تناولت زاوية أو مجال الفنون التشكيلية والموسيقى قائلة:
1: لم يتوقف تأثير البحر عند الأدب، بل امتد إلى مختلف الفنون. فالرسامون استلهموا من زرقة البحر وصفاء الأفق. لوحات خالدة تتبدد ألوانها كما تتبدد حالات البحر بين الفجر والغروب. أما الموسيقيون فقد استمعوا إلى إيقاع الأمواج فحولوه إلى ألحان هادئة تلامس الروح، وكأن البحر يعزف سمفونيته الأزلية التي لا تنتهي.

صدقا مستمعينا الأعزاء، هذه الأغنية الشهيرة التي أتحفتنا طربا وهي لشحرورة الوادي الراحلة السيدة فيروز والموسومة بعنوان شايف البحر شو كبير، تعد من روائع أعمال الأخوين الرحباني وتتميز بكلماتها العذبة التي تصف اتساع الحب، وتقول أو يقول بعض من كلماتها:

شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحبك، شايف السما شو بعيدة، بعد السما بحبك. وهي تصنف ضمن الأغاني القليلة التي تضمنت

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع إلى مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

وين الكل؟ وين الهبوط مجنون؟ وين الكل؟ ليه وين الهبوط؟ الناس يلا تتمع للحال على مد حرص.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي، قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي. تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا وقد فقدت عينك؟ وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟

حسرتا على الفطرة وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر تترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة، وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود. حتى إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك.

0: الرقي 05 37 71 88 88.
1: ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
3: عمرو السي حمد، اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
6: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
7: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
8: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
5: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
9: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إليك تيجي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية.

0: بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: اكتشفوا SNRT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
5: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

Tchau!

بكوي فهو رشد الربع.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.

0: برامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أهلا بكم من جديد في أفق تشريعية 23 من شتنبر، المحطة التي ينتظر منها أن تعيد رسم ملامح الخريطة السياسية وهندسة التمثيلية داخل مجلس النواب. تتواصل بمختلف أرجاء البلاد أجواء الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لغاية منتصف ليلة الثلاثاء 22 من الشهر الجاري، فترة تفتح أمام الأحزاب والمترشحين مجال تقديم برامجهم وشرح اختياراتهم وتنظيم اللقاءات والتجمعات والجولات الميدانية والتواصل مع المواطنين عبر مختلف الوسائط بما فيها الوسائل الرقمية وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل. في إطار السياسة المغربي في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، جرى أمس تنظيم عملية للعودة الطوعية ل137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من طرف السلطات المغربية بتنسيق مع سفارة السودان بالمغرب. في تصريح صحفي لها أشادت سفيرة السودان بالرباط بهذه الرحلة الأولى للعودة الطوعية للمهاجرين السودانيين الراغبين في الرجوع إلى بلدهم من أجل المساهمة في جهود إعادة إعماره وتنميته. وعبرت مودة عمر حاجة توما البدوي باسمها وباسم الحكومة السودانية عن خالص شكرها وعميق امتنانها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللحكومة والشعب المغربيين على التسهيلات المقدمة لإنجاح هذه العملية. وأكدت الدبلوماسية السودانية أن هذه المبادرة ما كان لها أن ترى النور لولا دعم السلطات المغربية التي تسهر على تنزيل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك القائمة على تعاون جنوب جنوب وتعزيز الشراكات الإفريقية. على وقع إصلاحات هيكلية متواصلة ورهانات متزايدة على ضبط التوازنات المالية، يخط المغرب مساره الاقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة وسط توقعات بالحفاظ على وتيرة نمو تناهز 4.2% خلال الفترة 2028-2029. وتشير معطيات تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي للثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى أن هذا النمو سيستند بالأساس إلى استمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية إلى جانب أداء القطاع الفلاحي في وقت تراهن فيه البرمجة الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة على موازنة دعم الأوراش الكبرى مع التحكم في نفقات الدولة وتقليص عجز الميزانية والمديونية. نمر بالخبر إلى تطورات الساحة الدولية، حيث أفادت السلطات الإيرانية بمقتل شخص في ضربة استهدفت سفينة تجارية إيرانية في مضيق هرمز في ظل مواجهات بين إيران والولايات المتحدة حول هذا الممر الاستراتيجي. ارتباطا بالملف، دعت الدول الـ11 أعضاء في مجموعة بريكس وبينها روسيا، الصين، الهند، إيران، الإمارات، السعودية ومصر على هامش قمتها المنعقدة في نيودلهي إلى أقصى درجات ضبط النفس في الحرب بالشرق الأوسط بعدما نجحت في تجاوز خلافات سابقة وإصدار بيان مشترك. شارك عشرات الآلاف في تظاهرات شهدتها مدن ألمانية عدة احتجاجا على صعود حزب البديل من أجل ليبيا أو من أجل ألمانيا اليمين المتطرف الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت الأسبوع الماضي. إلى الفلبين، ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع على متن عبارة إلى 76 قتيل بعد تأكيد خفر السواحل العثور على 41 جثة داخل السفينة المتفاحمة. وفي عرض بحر جوه، انقطعت أخبار سفينة ركاب على متنها 243 شخصا تاركة خلفها علامات استفهام كبيرة حول مصير ركابها وطاقمها. وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية أعلنت فقدان الاتصال بالعبارة التي كانت تشق طريقها من مدينة سورابايا في جوه الشرقية نحو بنجر ماسين في جنوب كاليمونتان قبل أن تختفي إشارتها ويصبح موقعها مجهولا. الحادث وقع في الساعة الأولى من صباح اليوم وسط أحوال جوية سيئة، فيما رفعت فرق البحث والإنقاذ حجم تعبئتها في محاولة لتحديد موقع السفينة والعثور على ركابها. هذا الخبر مستمعينا نأتي إلى ختام هذا الموجز، بعد الفاصل يلقاكم زميلي محجوب بن السعلي في موعد جديد من برنامج مرحبا بكم، إلى اللقاء.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل نخيب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنة الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا مستمعين الكرام، سلام الله عليكم. موعدنا اليوم مع الفن وأهل الفن ومع صوت من أصوات مدينة الداخلة، هذه المدينة اللي نجبت وما تزال أسماء فنية ساهمت في إثراء المشهد الفني بجهتنا وعلى الصعيد الوطني والعالمي. ضفنا اليوم فنان اختار أنه يجعل من الأغنية الحسانية وسيلة للتعبير ومن الفن جسر التواصل مع جمهوره، ورافق مساره الفني عدد من التجارب والمحطات اللي كتستحق أننا نتوقفوا عندها في هذه الحلقة. معي مشكورا ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية الفنان مصطفى السواكي اللي كيعرفوا الجميع باسمه الفني الأسمراني. لهين حاولوا إن شاء الله في هذا اللقاء أننا نرجعوا معاه لبدايته الأولى ونسترجعوا بعض محطات مسيرته الفنية ونتعرفوا أيضا على علاقته بالكلمة واللحن والجمهور وعلى نظرته الأغنية ودور الفنان في المجتمع. وأيضا غادي نستحضروا في هذه الحلقة تجربة فنية حديثة اختار فيها أنه يتحدث أو من خلال الأغنية يقدم رسالة أغنية خصصها الانتخابات. وبصراحة أنا لأول مرة نشوف فنان كيخصص أغنية حول الانتخابات كيحرص من خلالها أنه يدعي المواطنين، دعوة للمواطنين أنهم يشاركوا بكثافة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومن باب التوعية ركز على التصويت الواعي المسؤول بحكم أن الصوت الانتخابي أمانة. السي مصطفى السواكي الأسمراني، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
4: مرحبا بك أستاذي العادي، مرحبا بكم ومرحبا بالطاقم اللي معك كامل. راني مرحب بكم وبأهل الداخلة كاملين، نسأل الله خير إن شاء الله.
3: أكيد إن شاء الله. إذن مصطفى، جرت العادة أن في بداية أي لقاء كان بغيون نعرفوا البداية الأولى، لأن هي اللي كتبصم الشخصية الفنية ديال أي فنان مستقبلا. أشن هي قصتك؟ أشتم مصطفى لين القرصو فعلا أن الفن هو المجال اللي كي يستهويه ويبغيه وعرف رسو أنه يمشي فيه بعيد؟ بدايتك الأولى؟
4: بدايتي الأولى كانت قديمة، منزلت صغير.
3: كم كان في عمرك تقريبا؟
4: تقريبا 12-13-14. كنت دائما نرفد معايا المدرسة بيانوات صغيرين ونمشي بيهم.
3: إذن كانت تال وليد مشجعك أنك وعلم بك
4: بداية ما كان عالم بي أحد يعني. أصحابي ومقربين لي ومدرسة، وتميت ماشي في نفس يعني مخزن. من فم سمعت الغناء لموريتانا للفنان الكبير الراحل ياسين والنانا والفنان الشيخ الأبيض،
3: إذن هادو الظروف ما صار كل فن.
4: والله والله كان هما أول شيء اللي خلاني نبغي أكثر الفن العصري.
3: وبالنسبة للمدينة الداخلة فيه فنان اللي عنده بصمة في مسارك الفن يا مصطفى؟
4: بالنسبة للداخلة الفنان اللي عنده بصمة واللي عزيز علينا كاملين الله يواليه بالرحمة هذا النهار اللي هو بعمر سلمو.
3: فعلا فنان كبير.
4: فنان كبير وتعلمنا منه وواكبنا وأطرنا و وسهر علينا الحمد
3: وأصلاً
4: لله.
3: وأصلاً هو راه درس الموسيقى بطريقة علمية.
4: بالعلمية الأكاديمية.
3: نعم. وبالنسبة لأول أغنية أديتها يا مصطفى.
4: أول أغنية كانت بسم الله إليه نمدح رسول الله. أنا نبغي المدح أكثر من.
3: صحيح. إذن اللون الطربي اللي كتميل لي أكثر هو الأمدح النبوي.
4: هو الأمدح نجبر فيهم راحتي أكثر.
3: ولكن أظن لا يمنع أنك زوجتي بين ما هو تراثي مدحي.
4: نعم.
3: وما هو عصري. نعم. لأن نعم. عودتني كين الذائقة ديال الشباب.
4: نعم نعم مشيت على منهج الشباب وهذا ودخلت فيهم اللي أغاني توجيهية وديني.
3: وهذه طريقة كتحبب لهذا الشباب ما هو تراثي في الفن.
4: أنا حملت الفن كرسالة يعني.
3: وبالنسبة للآلات اش من آلة اللي فاش كتبغي تلحن ولا مثلا تأدي شي أغنية كيميل لها مصطفى أكثر؟
4: منين نبغي اللحن لحن بجيتار ولا أورغ أكثر هي جيتار.
3: مزيان. طيب في مسارك الفني قد استفدتي من تكوينات اللي ربما ديك نعم الموهبة نعم اللي عطاك الله انك تنميها وتسقلها اكثر؟
4: نعم. اول تكوين جبرته هو للموسيقى. عاد انا كنت نخدم مع اصحاب المسرح ندير لهم موسيقى تصويريه.
3: مزيان.
4: وخدمت مع اذاعه الافلام شركه الانتاج ديال الافلام والمسلسلات وعدت لهم موسيقى تصويرية ودرت تكوين ديال موسيقى تصويرية من فم جات لإقامة الفنية.
3: مهم. صح. اللي دارت في الداخلة.
4: اللي دارت في الداخلة.
3: وكان الفنان طبعا من ضمن الفنانين كان سميه لي هذا اللي كان مدير معهد في الرباط.
4: الأستاذ نبيل شرات.
3: تماما. كان مشرف من هذا المنبر.
4: والله نعم. يستاهل كل خير.
3: وكان معه أيضا الفنان
4: الموريتاني. والله والله. وهذا تم الحمد لله زادنا لا قوة زادنا.
3: وطبعا هذا في طار أظن برنامج كنت ديره قطاع ديال ثقافة ديال تثمين
4: الأغنية الحسانية.
3: الأغنية الحسانية. وأظن هذا أعطى واحد انطلاقة مهمة.
4: أعطى انطلاقة الحمد لله وزاد فوق اللي زاد شجع من عقب الإقامة هو أنه مبادرة اللي دارت لبي ام دي ار أنها
3: المكتب الخاص بحقوق المؤلفين.
4: مؤلفين وهذه
3: ونشكروا المجاورة.
4: ونشكروا من هذا المنبر المديرة والسيد الوزير واللي
3: طبعا الناس كاع
4: الناس اللي كيشرفوا على الفن كاملين.
3: طيب وايضا حتى المكتب الجهوي اللي عندنا سي
4: ابراهيمي. ابراهيمي.
3: طيب طيب سي مصطفى طيب. بالنسبه للمشاركه ديالك في المهرجانات اكيد ما شاركتيش فقط في المهرجانات اللي هي على مستوى جهتنا جهه الداخله وادي الذهب.
4: شاركت في جميع المهرجانات اللي من الداخله الى مهرجان الراي قديما وشاركت في تارودان شاركت في طنطا العيون شاركت في مهرجان للمسرح الرمال في الإمارات.
3: وهذا كيعطيك تجربة واحتكاك
4: وإن شاء الله.
3: طيب إلا سولتك أنا نعرف عادة الفنان جميع أغانيه كيف ولاده ومناته شنو هي الأغنية اللي فاش كيسمعها مصطفى وأن يالله لحنها لا يمل من أنه وخعدة الفن ربما أعماله ديما ما كيكونش راضي عليها.
4: فعلا فعلا أنا أجمل أغنية اللي نعلها وزينة عندي هي معايا طفل ولد عبد السلام الساحلي من القصر الكبير اللي نقول فيها نبغي بعد انت نسمع حس العزيت.
3: رائعة فعلا.
4: توي زاد منين نطلع توي لا قضيت هذه حاق بعد هذه نعلها وحتى ياسر من الأغاني اللي عدلت أنا واللي الحمد لله هضريك راني ماشي في الألبومي الثالث هذا
3: إن شاء الله,
4: إن شاء الله وكاتبين وشعراء وأساتذة وأدبيين وإن شاء الله اللي يعود زين.
3: وعندك واحد الخاصية أنا بصراحة كتعجبني فيك وأكيد الجمهور ديالك ما شاء الله عليك سواء داخل الجهة وخارجها, وهو أنك تتغنى بمدينتك دشرتك والجهة اللي كتنتمي لها المناطق الجغرافية اللي فيها, وقد سمعت العديد من المناطق أنت حافظتي على الجغرافية ديال الجهة.
4: أنا اللي نعطيك هون سر ويعودوا ياسر موما الداخلي الناس كاملين
3: اللي مزيان, هذه فرصة وهذا هو دورة البرنامج.
4: أنا أصلا اللي نقول بويا ومي جدي أصلا من مدينة واد نون أصلهم أصلهم, لكن أنا
3: إذن واد نوني الأصل
4: أصل واد نون, وأنا من الداخلة ولدت في الداخلة وابن الداخلة وأحب الداخلة. أحسن مدينة عندي اللي نرتاح فيها, و
3: وهذا بنت فنك فاش كتتكلم عن دشرتك ما شاء الله كيكون إبداع
4: يزيدك حماس كتزيد تبغي تعبر عنها بقوة, وزين عندك ان تسمع خبر خلك في الداخلة زين يزين عندك يشرفك, وهذا اللي خلانا عنا غير على الداخلة, والحمد لله الداخلة رافد الناس كامل ونتمنوا بها ان شاء الله والحمد لله مع هذا الجديد اللي في هضريك وهالتطور نتمنوا لها ان شاء الله وازدهار للداخلة والجميع الجهات الثلاثة والمغرب ككل,
3: ونتمناو عود المهرجانات يعود لأن الفنان كيطور نفسه. أظن هذا من القضايا اللي كتهم الفنانين,
4: هذه قضية حرت فيها أنا الفنانين اللي في الداخلة أو اللي في الجهات كاملين ما يشاركوا في المهرجانات الوطنية على الأقل.
3: إذن نخص تشجيع,
4: خاص تشجيع خاص المسؤولين اللي على هذا القطاع ديال المهرجانات اللي هم الشرايك اللي هم مو المسؤولين على هذا, هم خاصهم يتموا يسلطوا الضوء على على على المناطق الجنوبية وعلى الشباب.
3: صحيح, يا كأنهم يشجعوا أكثر
4: باش يشجعوا الشباب مع العلم أنه الحمد لله الداخلة أصبح فيها معهد الموسيقى
3: تماما
4: اللي هو هذا اللي هذا هذا شيء
3: انجاز مهم
4: ما جبرناه,
3: وطبعا تبع القطاع ديال الثقافه. تحيه للمدير الجهوي
4: البخاري المامون نوجه له تحيه, وهذا ما خلق في عهدنا احنا ملي كنا كنتعلموا.
3: صحيح,
4: هذه فرصه للشباب اللي جايين,
3: اذا هما محظوظين هاد الشباب
4: اللي ونبغوهم ان شاء الله, وحتى هادو المسؤولين يتعاونوا معاهم باش كانهم يطلعوا من المهرجانات. وانا مع أي شيء مودرن وشي هادف وشي اللي هو فيه التوعية
3: على ذكر التوعية مزيان. أظن كنت صحيح الأصمراني مصطفى السيوكي أنت عاشق هاد المدينة اللي تنفست هواء خليجها والجريف, وعندك ذكريات معها كمدينة اللي أنك أنت وألهمتك كثيرا, وأرتيرس هي أرض ملهمة. أنت الجميل فيك أنك ما كتركش فقط على اللي عنده علاقة بجيتك, ولكن أيضا بالقضايا الوطنية. هذا غادي يجرني كيفاش فكر مصطفى السيوكي أنه يواكب هالتوعية الانتخابية اللي كتعرفها المملكة, أنك هذا في الحقيقة شيء جميل. أنا حسب علمي المتواضع قليل من الفنانين اللي ربما استعدري حسب علمي اللي داروا أغنية للتوعية للدعوة المشاركة شارك المكثفة في انتخابات. أشنو الرسالة ديالك في هاد الأغنية اللي درتي حول استحقاقات الانتخابية؟
4: نعم, أنا فتقلت لك قبيل عني عندي غير على الداخلة وغير على, وهذا هو اللي خلاني وأنا الفن رسالة. صح, حملت الفن كرسالة.
3: صحيح,
4: والرسالة هذه من ضمن هاي الأغنية من ضمن الرسائل, يعني رسالة لأنه الناس باش يشاركوا في الانتخابات اللي هي تهمهم
3: مشاركة بكثافة
4: وتعود حضور قوي, ونبغي نسمع عن الداخلة هي الأولى إن شاء الله.
3: أكيد دائما النسبة ديال المشاركة,
4: النسبة ديال المشاركة, والله ينصر الجميع ووفق الجميع.
3: إذن على ذكر الأغنية غادي نطلبوا من مخرجة الحلقة الزميلة نعيمة أبي دار تعطينا مقطع ياك المستمعين يكونوا على اطلاع بها.

0: إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، بعد ما استمعنا لهذه الأغنية بصراحة فيها فعلا رسالة كيف شار الفنان مصطفى السيوكي، لأن دور الفن وهو أن يحمل هذه الرسالة فعلا وينقلها للجمهور ديالو، اللي بصراحة كنحييه مثل هذا الاهتمام والتنوع في المواضيع اللي كيتناولهم الفنان، لأن دور الفنان أنه ينوع في هذه المواضيع اللي كيتناول الاجتماعي العاطفي الديني كل القضايا اللي كتهم الناس، لأن كيف شار السي مصطفى فعلا أن الدور ديال الفن وهو أنه يساهم في التوعية، لأن الفن كيف شرتي رسالة. لست أدري والسي مصطفى كتشتغل حاليا، عندك مشاريع فنية مستقبلية؟
1: عندي مشروع هو حلم ومشروع أني من داخله نصنع أكبر فرقة تعود مكتام فيها تقليدي والعصري، تعود بحال أوبرا بحال كبيرة تم تحضر في المهرجانات وفيها الفنانين كاملين، وهذه هي اللي خدام عليها أنا بالنسبة للأرضية مازال ما هذه. والثانية هي إن شاء الله الألبوم اللي هو اللي يجي رايك بعنوان داخلة.
0: إذن بقات دائما الدخلة حاضرة دائما في داخل قلبك وفي فنك.
1: إن شاء الله الألبوم يتكون من 6 أغاني إن شاء الله، وله نسجل أغنيتين إن شاء الله وفيديو كليب إن شاء الله عن ما قريب إن شاء الله. ونتمنى من المستمعين يعجبوهم إن شاء الله.
0: أكيد أكيد إن شاء الله.
1: ونتمنى له الداخلة إن شاء الله أسعد الأوقات.
0: أكيد. طيب سبق ما نختموا هذه الحلقة، إلى عاد في كلمة توجهها بالخصوص للشباب انطلاقا من تجربتك سي مصطفى، بالخصوص اللي ميالين للفن أو اللي عندهم رغبة أنهم يبدعوا في المجال ديال الفن، أشن هي نصائحك من خلال تجربتك؟ طبعا
1: نصائح أول شيء يتعلموا ما يزربوش على رسل، بمعنى لا يعجلوا، يتعلموا بشوي ويتعلموا في الطريق صحيح. نحن رانا تعلمنا بالعشوائية في الأول وفوتنا ياسر مدة طويلة
0: وكيضيع الوقت،
1: وضيع الوقت
0: صحيح.
1: حاليا مع وجود المعهد وموجودها يتعلموا بشوي. وثاني حاجة يختاروا اللون، أول شيء يختار اللون اللي نمشي فيه لون واحد،
0: لون طربي يختاروا من البداية،
1: من البداية
0: باش ما يتم تايه،
1: باش ما يتم تايه والتقليد اللي يخسر عليه. ثاني حاجة هي أنه يختار الكلمات اللي هي هادفة، اللي هي تفيده وتفيد الناس اللي معاه، يعرف عنه رومو هو،
0: وطبعا يتعامل مع شعراء كتب
1: فعلا فعلا فعلا، باش كذلك يشجعنا كما كاين فنان موسيقي يمرق لنا كاتب أو شاعر
0: صحيح
1: شاب
0: تماما،
1: باش ما فهمت ما يجي النقص تعود الكفة ميزان،
0: لأن فعلا كاين نقص في هذا الجانب ديال كتاب الكلمات. والشباب تبارك الله كاين اللي عندهم هاد طاقة،
1: عندهم طاقة
0: صحيح، وبالتالي نعم إلى فيه شيء.
1: ومسألة ثانية هي راهو أصعب شيء هو اللحن، أصعب شيء باش تقول أنا ملحن، تقول موزع مغني عازف يغني ملحن راهي صعيبة. لا، الملحن خاص يعود متشبع بجميع استيلات اللي يلحن فيهم، ماشي استيلات كاملين، يعني ماشي اللون اللون اللي خاص به، بحال نفترض الحساني خاصه يسمع جميع بحال توارق طوارق بحال الأفارقة
0: الإيقاعات ويستثمرهم ويمرق منهم هو إبداع دياله الخاص.
1: ثاني حاجة لا ينسى، إلى عاد اللي لونه حساني لا ينسى أنه يرجع للأصل، يتعلم ظهورة من كحال كاري للبتيت، وإلا كان في الجانب اللي هو عصري اللي هو عربي طربي لابد يعود يتعلم بحال العجم سيكا نهواند
0: صحيح،
1: هادو ضروري،
0: لأن الموهبة بوحدها لا تكفي،
1: لا تكفي لا تكفي، ولا هي يجبر
0: تسقلها وعاود تاني تكون عندك ودن سميعة أنك
1: نعم
0: تسمع
1: وأحسن حاجة هي الراحة وبالشور
0: ما يعجل،
1: لا العجلة راه يتخسر كل شيء
0: صحيح. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، إلى هنا نصل وإياكم لختام هذا اللقاء مع الفنان ابن

مدينة الجوهر الزرقاء الداخلة مصطفى السواكي المعروف باسمه الفني الأسمراني. طبعا حاولنا من خلال هذا اللقاء أننا نقترب أكثر من مصطفى السواكي الإنسان والفنان، ومن خلال هذا اللقاء أيضا أننا نسترجع محطات من مسيرته الفنية اللي ما شاء الله تتنامى وفيها جودة. كل مرة تبارك الله يطلعنا أغنية تكون أجمل من سابقتها، وأساسا فتحنا معاه نافذة خاصة على تجربته الجديدة في الأغنية اللي واكبت الاستحقاق الانتخابي، اللي كتحمل بصراحة رسالة ودعوة للوعي والمشاركة بكثافة وتحمل المسؤولية في اختيار من يمثل الساكنة. شكرا لك الفنان مصطفى السواكي على حضورك معنا وعلى هذا الحوار اللي كنتمنى أنه يكون أضاف الكثير للمستمعين، وفتحتي لهم بعض الأشياء اللي ربما ما كانوش هما عالمين بها. نتمنى لك مزيد من التألق والعطاء، وتبقى دائما أغانيك صوت للجمال، صوت للرسالة الإنسانية، وسيلة للتعبير الجميل وجسر لكي يجعل الواحد صلة وصل بين الفنان وجمهوره. شكرا لكم مستمعتنا مستمعينا على حسن المتابعة، ودمتم أوفياء لأثير إذاعة الداخلة الجهوية. إلى لقاء قادم جديد ومع ضيف جديد، دمتم في رعاية المولى.

فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد اللي زلين الانتخابات اللي ردي تيوسكار خمازيرتنا أسن 23 جوتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضر بالدس الروح تواطنيت إصدارنا لانتنيات صوتا أو سنغيمال تمازيرتنا الزغول نسن
1: تزدغ غل الخارج ورصدار غادي لي غل المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غل لوحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب أسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي يزدغن غل المغرب إلي غوي اللي زميمني غل لوحل الانتخابات باش هذي صوت غل بلاس النون إنو بفل لون ميد اللي يزدغني غل الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي را فلاس نينو بصوت كشمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكالت وكان لما زنت تيولي رفلاتوني نوب سليميل نغا زنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دي نوب غير في نوب غرابي اللي يزدغن الخارج غونشكال أسنو صوت السلطة المحلية ارتك كفوتوكوبي لوكالت الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي إيسان ماز لوكالت تصحنيت
2: إيز دوالي رفلات نغينوب إخاصة دي فاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايمن إغي دفارو لان تاني البيرون وصوت لمود فار أريد صوت غوم زوارو سيس من نس إغي يادي سرسلا كارت ناسونان نس أرد أغي المي سرس طوريخ اللوكالت إدلا كارت ناسونان نس إصوت غلب لاس النون إغي دفاري كران البيرو يادن أريكا لا كارت ناسونان نس إطوريخ اللوكالت إصوت غلب لاس النون إغي كاد أرد صواتم توسم غيمان تمازير النون تيزين غياد هذا الصوت كله يا باش تزيك سمازلت الناس قدام

أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شكلت مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية محور لقاء نظم بالداخل بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني، وشهد هذا اللقاء الذي نظمته شبكة خليج الداخل للمناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة مشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية وفاعلين من المجتمع المدني إلى جانب باحثين وخبراء. وتهدف هذه المبادرة إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على الخصوص على قضايا المناخ والمياه والطاقة والتنوع البيولوجي والرأسمال الطبيعي وعلاقتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا بإحداث فرص الشغل. من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 4.2% خلال الفترة 2028-2029، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027. وأوضح التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا النمو يرتقب أن يكون مدعوما بدينامية الأنشطة غير الفلاحية التي تسجل قيمتها المضافة نموا بمتوسط 4.2% سنويا. وعن سنة 2027 من المرتقب تسجيل نمو الناتج الداخلي الخام ب 4.1%. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في اتصال هاتفي على أهمية دعم الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد الإقليمي بالشرق

0: الأوسط. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الوزيرين شددا خلال هذا الاتصال على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 10 درجات و 15 درجة في مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تادلة ورحامنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوي، ما بين 18 و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. البحر سيكون قليل الهيجان لهيب الوجه المتوسط وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مضخمه.
4: عندك حق الرئيس،
3: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
5: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
7: برامج حوارية خدماتية.
6: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
7: تغطيات إخبارية.
6: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
7: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
8: علي أبو بركرة

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة.

0: يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. حل وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو بمدينة الداخل الاطلاع على الدينامية التنموية بجهة داخل وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 شتنبر الجاري بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو. وضم الوفد السيدة باتريسيا كاتيفاتي المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات إلى جانب ممثلين رفيع المستوى يمثلون مختلف الوزارات وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو. شكلت مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية محور لقاء نظم بالداخل بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. وشهد هذا اللقاء الذي نظمته شبكة خليج الداخل للمناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة مشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية وفاعلين من المجتمع المدني إلى جانب باحثين وخبراء. وتهدف هذه المبادرة إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على الخصوص على قضايا المناخ والمياه والطاقة والتنوع البيولوجي والرأسمال الطبيعي وعلاقتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا بإحداث فرص الشغل. التحق حوالي 37,380 تلميذة وتلميذا بمقاعد الدراسة بجهة الداخل وادي الذهب بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027. وحسب معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يبلغ عدد التلاميذ المسجلين في المؤسسات التعليمية العمومية 28,090 تلميذة وتلميذا، أما عدد التلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم الخصوصي فيقدر ب 9,290 تلميذة وتلميذة.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: اسمع حتى ذاك اللي نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ذاك رحلتنا تخوض زينة
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في انتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي هي

0: نوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
1: احنا المغاربه ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
2: انتم دوما في الاستماع لاذاعه الدخله على الموجه 89.3 FM.

0: محبس زيوم دي البرنامج ودر وقتنا نتم الانتخابات نغيرين دي تماثنا أسن 23 شو تنبير أس ديواني ثين التهميم غربي الخارج مني مجان ربدت تيرين حضان سر روح وطنية زمان ولدني هنية صوتن هذا عاون دي تيوشان تماثنا زقورنسن
1: زدغغ دي الخارج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ممش غقغ
0: ما تتجلم دي اللو أحل الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب أسن تصويت زمام ما تخدم شاني جني زان دي المغرب ويتسجل ولاد انت دي اللو أحل الانتخابات باش هتصوت قمشان نوم ويناب خاوم إيودان نزدغن دي الخارج ما مش غاق قني الوكالة ثانيتين إيواني خاص نغينو بندي تصويت هذا فمغ المنصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم والتنين واني في خدام وشتيل الشارجام الوكالت اواني سكمتي واني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا قوري جني زما ذي نوب غار خيجنو مغريبي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت باش هذي السن باللي الوكالتا الثنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخسا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راوراد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسم النس عواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عودة دي وش توريخ تلوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما را يضفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريخ تلوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاونم ديتي وشان تبوط النوم وادر وقتنا أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM

وهم ننساه إن لم كانش به التعب نطبعه ويتلوه.

0: مسؤولية ومسؤولية وطنية تهمنا كاملين.
1: حق بعد تهمنا كاملين، بمستقبل بلادنا يهمنا كاملين. نساهموا في تطوره وازدهاره، ونصوتوا على الناس اللي قلبها على البلاد والناس اللي الدور تخدم البلاد.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث في بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
6: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: نشرة الأخبار. في أبرز عناوين هذه النشرة: بالداخل تنظيم لقاء حول مكانة القضايا البيئية في البرامج الانتخابية. الأردن وقطر يؤكدان على أهمية دعم الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد الإقليمي بالشرق الأوسط. أهلا بكم. شكلت مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية محور لقاء نظم بالداخل بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني، وشهد هذا اللقاء الذي نظمته شبكة خليج الداخل للمناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة مشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية وفاعلين من المجتمع المدني إلى جانب باحثين وخبراء. وتهدف هذه المبادرة إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على الخصوص على قضايا المناخ والمياه والطاقة والتنوع البيولوجي والرأسمال الطبيعي وعلاقتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا بإحداث فرص الشغل. من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 4.2% خلال الفترة 2028-2029، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027. وأوضح التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا النمو يرتقب أن يكون مدعوما بدينامية الأنشطة غير الفلاحية التي تسجل قيمتها المضافة نموا بمتوسط 4.2% سنويا. وعن سنة 2027 من المرتقب تسجيل نمو الناتج الداخلي الخام ب 4.1%. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في اتصال هاتفي على أهمية دعم الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد الإقليمي بالشرق الأوسط. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الوزيرين شددا خلال هذا الاتصال على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد. رياضيا، تأهل نادي المغرب الرياضي الفاسي إلى الدور المقبل من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، وذلك عقب تعادله بدون أهداف أمام نادي رحيم من بوركينا فاسو في المباراة التي جرت على أرضية ملعب رابع أوت بواغادوغو. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتفوق المغرب الفاسي بأربعة أهداف لهدف واحد. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. بالداخل تنظيم لقاء حول مكانة القضايا البيئية في البرامج الانتخابية. الأردن وقطر يؤكدان على أهمية دعم الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد الإقليمي بالشرق الأوسط. إلى اللقاء.
9: حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 10 درجات و 15 درجة في مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تادلة ورحامنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوي، ما بين 18 و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. البحر سيكون قليل الهيجان لائب الوجه المتوسط وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88.

0: Jsi mě odsmený.
1: Opej, Mark.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوة وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News الخبر اليقين من المصدر.
5: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية لله تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم يكعود كل شيء واضح لكم ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
6: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكتب اللي لاهي نصوت فيه؟
5: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفه بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه. تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكن لكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي قايسالو. وتقدوا ملي تدخلوا الموقع تخذوا v.listelectoral.ma اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي. ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت راه نشارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يالتنا نقدروا المسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة، العائلة تنجح وبلادنا تربح.
1: وياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة، ذاك علاه يالتنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالتنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
0: وضرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى ألا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شكلت مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية محور لقاء نظم بالداخلة بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. وشهد هذا اللقاء الذي نظمته شبكة خليج الدخل للمناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة مشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية وفاعلين من المجتمع المدني إلى جانب باحثين وخبراء. وتهدف هذه المبادرة إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على الخصوص على قضايا المناخ والمياه والطاقة والتنوع البيولوجي والرأسمال الطبيعي وعلاقتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا بإحداث فرص الشغل. من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 4.2% خلال الفترة 2028-2029، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027. وأوضح التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا النمو يرتقب أن يكون مدعوما بدينامية الأنشطة غير الفلاحية التي تسجل قيمتها المضافة نموا بمتوسط 4.2% سنويا. وعن سنة 2027 من المرتقب تسجيل نمو الناتج الداخلي الخام ب 4.1%. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في اتصال هاتفي على أهمية دعم الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد الإقليمي بالشرق الأوسط. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الوزيرين شددا خلال هذا الاتصال على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 10 درجات و 15 درجة في مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تادل ورحمنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوي، ما بين 18 و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. البحر سيكون قليل الهيجان لهائب الوجه المتوسط وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كيفاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا فهاد البركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مدخمه.
4: عندك حق الرئيس،
3: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
5: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
6: اذاعه الدخله في موسمها الجديد، برامج متنوعه، اخبار، تغطيات، قرب، تواصل وامتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سمعتنا
1: إلى لغة للصورة.
0: إننا ونحن نفتح الشراع ممتطين زورق رحلة ذهنية أثيرية عنوان محتواها البحر في السينما حين تتحول الأمواج إلى لغة للصورة.

0: كما في كريم علمكم مستمعين الأعزاء، لم يكن البحر في السينما مجرد خلفية طبيعية تصور أمامها الأحداث، بل كان في كثير من الأعمال السينمائية شخصية قائمة بذاتها، لها حضورها وقوتها وأسرارها ومزاجها المتقلب. فمنذ البدايات الأولى للفن السابع أغرى البحر المخرجين بما يحمله من اتساع وغموض وجمال، فالأمواج المتحركة والأفق البعيد والسفن الدائهة والشواطئ الهادئة كلها عناصر تمنح الصورة السينمائية بعدا جماليا ودراميا خاصا. تيمة البحر رمزا للحرية والمغامرة ظهر في بعض الأفلام السينمائية بوصفه رمزا للانطلاق والتحرر واكتشاف المجهول. فالبحار الذي يغادر أو فالبحار الذي يغادر الميناء لا يعرف دائما ما ينتظره، والمسافر فوق الأمواج يترك وراءه أرضا مألوفة ليواجه عالما جديدا. ومن هنا ارتبطت السينما البحرية بقصص المغامرة والرحلات والبحث عن الكنوز واكتشاف الجزر البعيدة ومواجهة العواصف والأخطار. متحدثا عن البحر باعتباره فضاء للغموض والخوف، بعث الكاتب المسرحي والشاعر الأستاذ نور الدين اليعقوبي بشريط تضمن صوته يقول فيه:
1: أكيد مستمعين عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل أن السينما قد استثمرت في أفلام أو في العديد من الأفلام تيمة البحر فضاء للغموض والخوف ومجابهة أو مواجهة المجهول، لأن البحر ليس دائما هادئا وجميلا، فالسينما قدمته وصورته أيضا قوة هائلة قد تتحول في لحظة من مصدر راحة إلى مصدر للخطر. فالعاصفة وغرق السفن وضياع الإنسان وتحرك الرمال وضيه الإنسان في الشاطئ وفي عرض البحر كلها صور جعلت من البحر رمزا للطبيعة التي قد تتجاوز قدرة الإنسان على التحكم. وهكذا يصبح البحر في بعض الأفلام خصما للإنسان وعدوا يهدد حياته وأمنه، وفي أفلام أخرى يصبح امتحانا حقيقيا لإرادته وقدرته على البقاء. فالبحر أعزائي المستمعين كرمز درامي وسردي في الأفلام استغل في السينما العالمية والعربية ليكون محركا أساسيا للأحداث أو انعكاسا للحالة النفسية للشخصيات. فالبحر كرمز للغربة والعبور يستخدم في أفلام الهجرة والبحث عن الذات في قصص تتناول بالأساس معاناة شريحة أو فئة من المجتمع، شبابا وشيوخا، شبابا وشابات، وأناسا يبحثون عن الحرية فيما وراء البحر، كما اتخذ في أفلام المغامرات والأعماق، حيث تقدم السينما عوالم خفية تحت الماء، سواء عبر أفلام الرعب أو الرسوم المتحركة الخيالية مثل الأفلام التي تعرض لحظات ولقطات أسفل البحر، حيث يتنفس الكائن الحي البري ويتحدث دون أن يغرق. كما أن البحر يأخذ المشاهد في رحلة بصرية غامضة مثل أفلام التي تقدم وجبات وعروض سخية تحت الأمواج. كما أن البحر اعتبر رمزا للصراع البشري، حيث يميل الكثير من المخرجين إلى جعل أبطالهم في مواجهة عزلة المحيط اللامتناهي لاختبار إرادتهم، كما في الأفلام السينمائية التي انتشرت بحدة في الآونة الأخيرة، خاصة مع ظهور تيمة البحر في السينما وفي شاشة العرض الكبرى الحالية.

0: وتناول الكاتب الروائي الأستاذ نور الدين اليعقوبي في مشاركته ممنونا سعيه لإغناء مضامين برنامجكم من أدب البحر، تناول موضوعا أو جانبا يتعلق بالبحر والحب والحنين، فلنستمع إليه قائلا:
1: وكي لا نظهر البحر في السينما بمظهره المخيف، أكيد أن الوقوف عند بعض المظاهر الجمالية في التعبير تضعنا أمام صورة شاعرية للبحر. فالبحر في السينما له وجه آخر أكثر شاعرية ورومانسية، فكم من قصة حب بدأت على شاطئ البحر، وكم من وداع مؤلم جرى أمام الأمواج. لأن البحر بما يحمله من امتداد نحو الأفق أصبح رمزا للانتظار والحنين والذكريات، وهنا تقف الشخصيات أمامه وكأنها تحاول أن تبحث في الأفق عن شخص غائب أو حلم بعيد ومستقبل مجهول. فالبحر أخذ تيمة متنوعة الدلالات وصفة تتمتزج فيها القسوة والمحبة والفخر والاعتزاز، ليكون البحر رمزا يستدعي منا ضرورة التأمل في جماله والحذر من مخاطره، لأنه رغم الهدوء الذي يظهره فإن ثمة مخاطر عميقة تتجلى.

في ثقل أمواجه وعمق وبعد مغاراته التي تمثل متاهات يصعب على الإنسان بعدها التنفس، وقد تكون سببا في نجدته وقد تكون سببا في هلكه.

أذكركم مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء أنكم ما تزالون في الاستماع إلى محتويات برنامجكم من أدب البحر في موضوع يتعلق بالحديث عن البحر والسينما.

0: مواصلة للحديث عن السينما والبحر، نستحضر أيضا تناول قضية الهجرة في السينما والبحر، فمن أكثر القضايا الإنسانية حضورا في السينما المعاصرة قضية الهجرة عبر البحر، وعنها يقول الأستاذ حسن خطيط:
1: لم تعد الأمواج مجرد فضاء للمغامرة، بل أصبحت في عدد من الأفلام شاهدة على أحلام الناس وآلامهم. إنها حكاية إنسان يبحث عن حياة أفضل ويركب البحر مغامرا، وهو يحمل معه الأمل والخوف معا. وهنا تتحول السينما إلى وسيلة للتعبير عن مآسي الإنسان وأسئلته الكبرى حول الوطن والحدود والمنفى والبحث عن الكرامة.
0: وختم الأستاذ حسن خطيط مساهمته بتناول الحديث عن البحر في السينما المغربية قائلاً:
1: مما لا شك فيه أن البحر يحظى بحضور مهم في السينما المغربية، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمغرب وامتداده على واجهتين بحريتين على شريط ساحلي يبلغ طوله 3500 كيلومتر. فقد شكلت المدن الساحلية والشواطئ والموانئ فضاءات ملهمة للعديد من المخرجين، كما حضرت قضايا الصيد البحري والهجرة وحياة البحارة وعلاقة الإنسان بالمحيط في عدد من الأعمال السينمائية. وفي مدن مثل الداخلة يبدو البحر أكثر من مجرد منظر طبيعي، إنه جزء من الحياة اليومية ومصدر للرزق وفضاء للرياضة والسياحة ومنبع غني للقصص الإنسانية التي يمكن أن تتحول إلى أعمال سينمائية متميزة عندما يصبح البحر بطلا للفيلم.

هكذا يتضح مستمعتنا مستمعين الأفاضل الأماجد أن سر حضور البحر في السينما يكمن في قدرته على التعبير دون كلمات، فهدوء سطحه قد يعكس سلام الإنسان الداخلي، وهيجانه قد يعبر عن اضطرابه، والأفق البعيد قد يرمز إلى الحلم. ولهذا يمكن القول إن البحر ليس ديكوراً في السينما، بل هو لغة بصرية، إنه بطل سامت يتحدث بالأمواج ويعبر عن المشاعر بالصورة والحركة والضوء.

وأود الإشارة قبل ختام هذه الحلقة إلى أن البحر والسينما يجتمعان في شيء واحد، كلاهما عالم واسع من الاحتمالات، فكما لا يمكن للعين أن تحيط بكل أسرار البحر، لا يمكن للمشاهد أن يتوقف عن اكتشاف ما تخبئه الصورة السينمائية. وهكذا مستمعين، سيظل البحر مصدرا لا ينضب لإلهام السينمائيين، لأنه يحمل في أعماقه قصصا لا تنتهي، قصص الحب والمغامرة والخوف والنجاة والهجرة والانتظار. ففي السينما قد تكون الأمواج موسيقى، وقد يكون الأفق حلما، وقد يصبح البحر نفسه بطل الحكاية.

إلى هنا سيداتي سادتي، شاكرين وشاكرات لكم وفاءكم ونبل مرافقتكم وحسن إصغائكم. إلى هنا تتوقف رحلتنا البحرية لنطوي الشراع في انتظار رحلة بحرية أخرى تتناول مجالات جديدة خصبة ورحبة تستحق الاهتمام. دمتم في أمان الله.

0: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: خلوني عنكم ماني قايلتو.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية لله تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم يكعود كل شيء واضح لكم ونقارب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكسب لله نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد لله تصوتوا فيه، تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولا هي الحكم في الحال الجواب، الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت، ولا يمكن لكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي جاي سالو، وتقدوا ملي تدخلوا الموقع تخوضوا www.listelectoral.com اللي لا يتصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاه تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تهاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن شارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شلين نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.

0: التصويت ياك تأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
1: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقة الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقة الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع لمكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، يعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
2: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكسب اللي لاهي نصوت فيه؟
1: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفه بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه. تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكن لكم مولي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي جاي سالو. وتقدوا مولي تدخلوا الموقع تخدوا www.listelectoral.com اللي لاهي تصوت فيه، وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن إشارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: نشرة الأخبار.
2: أخبار الأخبار الواحدة من الإذاعة الوطنية بالرباط في العناوين. تعليقا على توضيحات وزارة الخارجية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، خبراء دوليون يؤكدون أن المغرب شريك موثوق به في ملف الهجرة، ويشددون على أنه من الخطأ استخدام المغرب مطية لتصفية حسابات سياسية داخلية. مع تواصل الحملة الانتخابية عبر ربوع المملكة، نتعرف على مدى استفادة الأحزاب السياسية من أدوات الذكاء الصناعي لإعداد البرامج وإدارة الحملات الانتخابية. الإذاعة الوطنية تواكب تغطيتها للتجمعات الخطابية للأحزاب السياسية، وفي ختام هذه النشرة ندرج تدخلات حزب الإصلاح والتنمية والتقدم والاشتراكية لتقديم مواقفهما وبرنامجيهما الانتخابيين. نحييكم مستمعينا.

0: هذه الواحدة الإخبارية من الإذاعة الوطنية بالرباط. المستهل بالعلاقات المغربية الإسبانية، فعلى إثر التطورات الأخيرة بين البلدين، خرج المغرب في بلاغ لوزارة الخارجية من أجل توضيح مجموعة من النقاط، حيث أكدت الرباط اختيارها بناء علاقة قوية مع مدريد تقوم على حسن الجوار والشراكة الاقتصادية والأمنية، مشيرة إلى نجاح الجارين في حل ملفات كثيرة بالاستناد إلى الاحترام والحوار. وفيما يتعلق بملف الهجرة، تحدث المغرب عن النجاح الدائم الذي شهده هذا الملف من خلال التعاون والتنسيق، مع التعبير عن الأسف لتوظيف قضايا المغرب لأغراض داخلية. تقرير صديق العالمي.
1: يرفض المغرب أن يتم الزج به في تجاذبات سياسية داخلية بإسبانيا، وأن يتم توظيف ملف الهجرة غير نظامية، وأن يتم توظيف ملف الهجرة في غير سياقه، مؤكدا أن معالجة هذه القضايا تمر عبر الحوار وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك. محسن إيدالي، أستاذ التعليم العالي المتخصص في الجغرافيا السياسية وقضايا الهجرة:
2: المغرب حسب البيان رفض بشكل قاطع كل أشكال الابتزاز السياسي والتوظيف الانتخابي لهذه الأزمة. أيضا نقرأ من خلال البيان على أن المغرب يؤكد رفضه لكل المزايدات الشعبوية السطحية غير العقلانية التي عبرت عنها العديد من الأحزاب التقليدية الإسبانية وخاصة اليمين المتطرف. هذا يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن هذه الأحزاب ومع الأسف جانبت الصواب وسقطت في مستنقع الشعبوية وخدمة أجندات أخرى سياسية. هو باختصار تحذير دبلوماسي على أكبر قدر من النضج والحزم والمسؤولية والنموذج المغربي الرزين في تدبير الأزمات وفي الحكامة الدبلوماسية.
1: كما برزت أصوات إسبانية تسعى إلى تقديم المغرب باعتباره المسؤول الأول عن الأزمة دون الاستناد وفق هذا الطرح إلى معطيات موثقة وأدلة واضحة، وهو ما ندد به المغرب. حسن بالعربي، الكاتب المغربي المقيم بإسبانيا:
3: المغرب لا يرفض الشراكة بقدر ما يدافع عنها على أساس الاحترام المتبادل وعدم تحويل الخلافات إلى اتهامات أو أدوات الصراع السياسي الداخلي. بطبيعة الحال من حق المغرب أن يطالب بأدلة واضحة عندما توجه إليه اتهامات تمس دوره في ملف الهجرة، خصوصا في ظل تعاونه الأمني المستمر مع إسبانيا وما حققه البلدان من نتائج ملموسة في مواجهة شبكات الاتجار بالبشر والإرهاب والجريمة المنظمة.
1: هكذا تجدد المملكة التأكيد على منهجيتها الثابتة في التعامل مع الملفات الدبلوماسية على أساس علاقات بناءة وبعيدا عن أي توظيف سياسي ظرفي.
0: وتعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، أكد عدد من الخبراء أن المغرب ليس مجرد حارس للحدود، وإنما شريك موثوق به في ملف الهجرة، كما شددوا على أن المغرب لا ينبغي أن يكون مطية لتصفية حسابات سياسية داخلية. أبرز تعليقات الخبراء مع بديع سعيد.
4: أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق للشؤون الخارجية ميغال أنخيل رودريغيس ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي ألا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط، وأضاف أن هذا التطور هو ثمرة تعاون مستمر بين الرباط ومدريد في عدة مجالات. ومن هنا وفقا لرئيس الدبلوماسية البيروفية السابق تأتي ضرورة حماية هذه المكاسب من الخلافات الحزبية والاعتبارات المرتبطة بالسياسات الداخلية الإسبانية. كما أكد الكاتب والصحفي الموريتاني الشيخ أحمد أمين رئيس المركز الإفريقي الكندي للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن المغرب اختار بوضوح ومن موقع سيادي بناء علاقة مع إسبانيا قوامها الحوار والثقة وحسن الجوار والشراكة المتبادلة. من جانبه أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرت ماريا دي كويلوز أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. كما أكد الخبير السياسي البرتغالي راول براغا بيريش أن التوضيحات التي قدمتها

0: وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التطورات الأخيرة في العلاقة المغربية الإسبانية تعكس مقاربة واقعية تقوم على حتمية التعاون بين البلدين. وأوضح أن التدبير العقلاني للعلاقة المغربية الإسبانية يسهم في تعزيز تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات، معتبرا أن المواقف الناضجة تشكل السبيل المنطقي الوحيد لرفع التحديات الحالية والمستقبلية المشاركة.
1: نفتح اللحظة نافذتنا الخاصة باستحقاقات 23 من شتنبر.
2: الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
1: تأتي انتخابات 23 من شتنبر في وقت يتمدد فيه استخدام الذكاء الاصطناعي في كافة مناحي الحياة. خلال إعدادها للبرامج الانتخابية وإدارتها للحملة، بدأ من الواضح استفادة أغلب الأحزاب السياسية بشكل أو بآخر من أدوات الذكاء الاصطناعي. في هذا التقرير تحاول هدى نصر الدين تقريباً من مدى حضور أدوات الذكاء الاصطناعي في استعداد الأحزاب السياسية لمحطة 23 من شتنبر.
3: يفرض الذكاء الاصطناعي نفسه كعنصر جديد في المشهد الانتخابي، ليس فقط من خلال الحملات الرقمية، وإنما أيضا في إعداد البرامج الانتخابية وصياغة الرسائل الموجهة للناخبين. ومع تقارب عدد من مضامين البرامج الانتخابية، يبرز سؤال حول مدى مساهمة أدوات الذكاء الاصطناعي في هذا التشابه، وحول قدرتها على التأثير في الخطاب السياسي والاختيارات الانتخابية. فإلى أي حد يمكن أن يوحد الذكاء الاصطناعي مضامين البرامج والرسائل السياسية؟ وهل يمكن أن ينعكس ذلك على التعددية السياسية وشفافية العملية الانتخابية؟ عناصر الإجابة نسمعها من الدكتور محمد أمين المحفوظي، الخبير في التحول الرقمي وعلوم المعلومات والتواصل.
4: أصبحنا نشاهد حقيقة في هذه الأيام الأخيرة هذا التدافع الرهيب بين الأحزاب السياسية في تنزيل وتوصيل وترويج برامج الانتخابية عند المواطنين، ويبدو واضحا من خلال قراءة البرامج الانتخابية أن معظم الأحزاب، إن لم يكن جميعها تقريبا، استفادت بشكل أو بآخر من أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد برامجها وحملاتها الانتخابية. يبدو أن الأحزاب فهمت أن مربط الفرس في العملية السياسية هي أن تجيد الرقمنة وأن تجيد التواصل الرقمي، ولذلك القراءة المقارنة للبرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المغربية تكشف عن درجة كبيرة جدا من توحد الخطاب، أن البرامج متشابهة ومتداخلة وتتقارب في المقترحات، وهو ما يطرح أيضا احتمالا قويا بشأن الاستخدام الواسع لأدوات لنفس أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد هذه البرامج وصياغتها. هذا يعني هذا التداخل قد يقلقنا شيئا ما، لأنه في آخر المطاف كل حزب سياسي يجب أن تكون له اقتراحاته الأصيلة في تغيير المشهد السياسي المغربي.
3: وبينما تتيح التكنولوجيا الحديثة إمكانات جديدة أمام الفاعلين السياسيين، يبقى التحدي في ضمان استخدامها بما يخدم التنافس الديمقراطي ويحافظ على شفافية الانتخابات وحق المواطن في الاختيار الواعي.
1: لكن على الرغم من الثورة التكنولوجية وتمدد الذكاء الاصطناعي، ما تزال العديد من الأحزاب السياسية تعتمد بشكل أساسي على الطرق التقليدية في إعداد برامجها وإدارة حملاتها الانتخابية. تمسك بالأساليب يعود بالأساس إلى أسباب بنيوية، ثقافية وتواصلية معقدة تجعل العمل الميداني البشري ركيزة لا يمكن الاستغناء عنها في عالم السياسة. أيوب الإدريسي والتفاصيل.
5: تجمعات خطابية، ملصقات حزبية، ومواكب تجوب الأزقة والأسواق والقرى، المظاهر الميدانية للحملة الانتخابية حاضرة بقوة في مختلف أنحاء المملكة، مشاهد تعكس استمرار رهان الأحزاب السياسية على التواصل المباشر مع فئات واسعة من المواطنين رغم الانتشار المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي. الأستاذ المحاضر في القانون العام والعلوم السياسية محمد بودن.
6: في تقديري وسائل التواصل الاجتماعي رغم الأهمية التواصلية والتسويقية ديالها، إلى أنها ما يمكنش تعوض الحضور الميداني.

0: والقرب من المجالات الترابية ومن الدوائر المحلية خلال الحملة الانتخابية بالنسبة للأحزاب السياسية والمرشحين. ولذلك أعتقد بأن الوظائف ديال الحضور الميداني والتواصل المباشر مع فئات في المجتمع لا سيما كبار السن والساكنة ديال المناطق القروية كتجلى في الإقناع ديالهم بأهمية المشاركة في الانتخابات وتحسيسهم بالدور ديالهم مع بلادهم في المستقبل، وكذلك الملامسة ديال الانتظارات ديالهم والحاجيات ديالهم المحلية المعبر عنها باستمرار.
1: الحضور الميداني خلال الحملة الانتخابية يشكل أيضا فرصة سانحة بالنسبة للأحزاب السياسية لإظهار ثقلها التنظيمي على أرض الواقع قبل استثماره في تسويق برامجها رقميا، يضيف الأستاذ المحاضر في القانون العام والعلوم السياسية محمد بودن.
0: أيضا الحضور الميداني يمكن من إظهار كل حزب لثقله التنظيمي والقوة دياله والقدرة دياله على التعبئة في الدائرة الانتخابية، وبعد ذلك يتم استثمار يعني حجم الحضور والخطاب السياسي والرسائل المعبر عنها ومن القضايا اللي يتم التطرق لها كموضوع للتسويق على مستوى منصات التواصل الاجتماعي.
1: هكذا إذن لا تلغي إغراءات التواصل الرقمي أهمية الحضور الميداني للأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية باعتباره فرصة للوصول إلى فئات واسعة من المواطنين ما زالت تؤمن بأهمية التواصل المباشر معها والاستماع إلى انشغالاتها وانتظاراتها عن قرب.
2: وفي إطار استعمال الأحزاب السياسية لوسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية، كان من المقرر خلال هذه النشرة بث تغطية للتجمع الخطابي للحزب الديمقراطي الوطني في حدود الحصة الزمنية المخصصة له، غير أن الحزب لم يوجه إلى الإذاعة الوطنية أي أخبار كتابي أو طلب للتغطية يتضمن مكان وموعد تنظيم أي تجمع خطابي له، حيث ينص المرسوم المنظم للعملية على ضرورة إخبار الإذاعة 72 ساعة قبل تاريخ التجمع.
3: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
2: نواصل عرضنا الإخباري بحالة الطقس. تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى وأيضا منطقة السوس والجنوب الشرقي للبلاد إضافة إلى الأقاليم الصحراوية. وفي وقت يشتد فيه الرهان الوطني على تحقيق الأمن المائي ورفع تحديات الإجهاد المائي، تتجه الأنظار اليوم إلى إقليم دريوش ورش سد بني عزيمان الاستراتيجي تحديدا الذي ودع مراحل التشييد الكبرى ودخل رسميا العد التنازلي للجاهزية الكلية. الصحفي المتدرب محمد شلاي يقربنا أكثر من هذا المشروع المائي.
4: بنسبة تقدم للأشغال بلغ 98%، أضحت هذه المنشأة المائية الضخمة على بعد خطوات معدودة من دخول الخدمة الكاملة لتشكل شريان حياة جديد يضخ الأمل والنماء في أوصال المنطقة بعدما بلغت وتيرة الأشغال في الأشهر الأخيرة أوجها. سباق مع الزمن يتواصل على مدار الساعة بجهود وكفاءات مغربية 100% لإتمام المراحل الأخيرة من استكمال أشغال الردم وتركيب أجهزة التتبع المتقدمة وإجراء التجارب التقنية والهيدروليكية الأخيرة. عبد العزيز الزكي رئيس مشروع إعداد سد بني عزيمان.
5: انطلقت الأشغال في أكتوبر 2021 ومن المقرر أن تنتهي في ديسمبر 2026، وتتواصل الأعمال حاليا بشكل مكثف على مدى الساعة وتشمل المراحل النهائية للسد، ونذكر منها استكمال أشغال الردوم على مستوى الضفتين اليمنى واليسرى وتركيب أجهزة المراقبة والتتبع وكذلك تهيئة حقينة السد.
4: هذا المشروع الهام الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشرب ومياه السقي 2020-2027 استثمرت فيه الدولة قرابة 1,400,000,000 درهم. وعلى وادي كرت وعلى بعد 25 كيلومترا من مدينة الدريوش ينتصب السد بارتفاع

0: أن يناهز 70 مترا، ليحتضن حقيبة استيعابية تصل إلى 44 مليون متر مكعب. تم البدء الفعلي في ملئها تدريجيا منذ شهر مايو الماضي. عودة إلى السيد عبد العزيز الزاكي.
1: السد هو يعد فريدا من نوعه في المغرب لكونه من النوع المختلط الذي يجمع بين الخرسانة والتربة.

0: المغرب الفاسي إلى الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد إقصائه يوم أمس لنظيره رايمو البوركينابي بعد نهاية مقابلة الإياب بالعاصمة البوركينابية واغادوغو بالتعادل بدون أهداف، مستفيدا من الفوز الكبير الذي حققه ذهابا بمدينة فاس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد. وتمكن مدرب المغرب الفاسي البرتغالي روي ألميدا في التعامل بذكاء شديد مع مقابلة الإياب والتي كان يتطلع خلالها الفريق البوركينابي لتعويض الهزيمة التي تلقاها ذهبا. حارس مرمى المغرب الفاسي صلاح الدين شهاب معبرا عن سعادته الكبيرة بهذا التأهل المستحق.
1: الحمد لله على الانتصار، ومبروك علينا، مبروك على الجماهير المصرية، ومبروك على جميع اللاعبين وعلى جميع مكونات المغرب الفاسي. وكان هذا الانتصار الجمهور ديال المغرب الفاسي والجمهور اللي حضر معنا، وكان هذا اليوم تم الانتصار. ان شاء الله القادم افضل باذن الله ديما ماس.
0: وسيواجه المغرب الفاسي في الدور المقبل الفائز من المواجهة التي ستجمع أسيك ميموزا الإيفواري وكارا توغولي. محليا، أعلن المغرب التطواني في الساعات القليلة الماضية عن تعاقده مع اللاعب الإيفواري أبو بكر كوناتي قادما من ستاد أبيجون الإيفواري. ويلعب كوناتي الذي يبلغ من العمر 23 عاما كمتوسط ميدان هجومي، ويمثل انضمامه للفريق التطواني فرصة لتقوية وسط ميدان الفريق العائد حديثا إلى القسم الأول أياما قليلة قبل بداية الموسم الكروي الجديد.
2: بالورقة الرياضية نغلق مواد نشرة الواحدة، وهذا تذكير بالعناوين. تعليقا على توضيحات وزارة الخارجية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، خبراء دوليون يؤكدون أن المغرب شريك موثوق به في ملف الهجرة، ويشددون على أنه من الخطأ استخدام المغرب مطية لتصفية حسابات سياسية داخلية. مع تواصل الحملة الانتخابية عبر ربوع المملكة، تعرفنا على مدى استفادة الأحزاب السياسية من أدوات الذكاء الاصطناعي لإعداد البرامج وإدارة الحملات الانتخابية. وفي سياق استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية كإحدى الواجهات الأساسية للحملة الانتخابية، نترك الكلمة في ختام هذه النشرة لكل من حزب الإصلاح والتنمية والتقدم والاشتراكية لتقديم مواقفهما وبرنامجيهما الانتخابيين. لكن قبل ذلك نذكركم مستمعينا أن
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
5: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دربار كل في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة
6: حق بعد يا الرئيس.
5: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بيها.
6: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
7: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره.

0: قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
1: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي حمد، اش درتي في القضية ديالك؟
2: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نقدم؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: خير وسلام
1: سلام. مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبدالله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 17.

0: العقوبة عندكم إن شاء الله. طيب
1: مشكلة
0: وضر على الناس وابتسم في وجههم وقول لهم مرحبا وانت غير معبس.
1: أنا ليش كل اللي قال لك أنا معبسكم؟
0: عينيا طلق شوية بشرطك واخذوك الحجبان وانت غير قرنهم.
1: الحاجة الله يديك دخلتي لي الشك في راسي. الفرحة راها في القلب ماشي في الحجبان. أنا تبراني فرحان وغادي نطير بالفرحة عكس بنتي سلوى.
0: مرحبا العقوبة عندك إن شاء الله. وسير سير سرق قبلنا مع ديك الضياف اللي هي
1: الحاجة الله يهديك. واش هذا وقت تقرقي بنا؟ راه لازم نوقف على السربايه ونحضيهم يتقنوا شغلهم.
0: وفين هو هذا؟ فين هو داك السيد المصور؟ فين هو؟
1: ويلي الحاجة الله يهديك ما فيش شي كنشوفه. راه هو كيصور الناس اللي بغاو ياخذوا صوره مع بنتك وراجلها. راه
0: شوف تبارك الله الصلاه عندي على بنتي. وين على برزه عندها.
1: الله يحفظها
0: يا ربي. يا تكدعني غير فيا مني كنت باقيه شابه صغيره.
1: وبارك الحاج الله يهديك من هذا الضوء.
0: هذا هو النهار اللي كنت كنتسنى نشوفه بعشرة العينين. ويلي على حاله صفرت الله العلي العظيم. اش وليت هذاك خليل؟ ويلي واش باش تدغوا بيش حتى اليوم؟
1: اشكون؟
0: هذاك العريس ديت احسن عوان بنتي معاه. الرجل كيصور وهو هزق نوفته للسماء.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: سلوى انا كنموت بالصاد في هذا الكوستيم.
3: واش نقول انا اللي مخشيه في هذا التكشيط كلي فاز قبل عرق.
2: انت اللي بغيتي الزربانه على الزواج قلنا لك الحال سخون نصبروا حتى الربيع ما بغيتيش.
3: وهاني صبرت كاع حتى الربيع نبرز بالبيجامه نلبس الفرح ما فيه لا ربيع ولا صيف.
2: سكتي. شوف شكون اللي جا. هيا ناديه جايه وجايبه معها الكادو.
3: مسكينه ايوا تكشيطه لابسه باش كتعجبك بعدا اللباس الانيق الرفيع. خساره داك الحمق ديال شاكيب فرط فيها.
2: اي فكرتيني في شاكيب شفتو باقي ما جا. علم الله مال
3: الصبي يجي غير بوحدو ما يجيب معاه ديك العيفه ديال زينب. شوفها انا ديال نصدقو في شي معركه.
0: مرحبا بنيتي ناديه.
4: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: نهار كبير هذا ماما أمينة، مباركم سعود على سلوى وعزيز، الله يكمل عليهم بخير.

0: امينه بنيتي ويسهل عليك حتى انت يا مصعب والعقوبه عليك.
1: ربي يخليك اماما امينه. تفضلي خودي.
0: علاش كلفتي راسك بنتي ناديه؟
1: لا وهما كاين حتى شي تكليف. سلوى كنحسبها اختي والله اللي نطالع.
0: والله يزيني يامك ويسقم سعدك.
1: امين. سمحي لي نمشي نبارك لسلوى وعزيز، مازال ما شفتهم.
0: ايوا سيري سيري بنيتي، مرحبا بك. مرحبا بكم، ان شاء الله اللي يكون عندكم ونجي نفرح بكم.

0: اش هادشي يا خوليو؟ ما باقي رديت عليا الخبر لا بالضبط ولا تحقق ياك لاباس اش وقعت؟
1: ما وقع والو.
0: ايوا راه انا بغيت توقع شي حاجه زعما كلفناك بالمهمه لعلك.
1: انا عارف ولكن كنتسنى المناسبه. هادشي راه ماشي سهل. واه انت بغيتي المراه تفرشخ بيه فيه على هنا جن ولا عندي خاتم الحكمه؟
0: واش كتكلم معايا خويا وانت معنزز مع راسك؟ مالكاش تزاد عليك؟
1: اروبي اروبي الله يهديك كرما مالي والو. مالك صاحبي فيك الفز؟
0: واقف زعما معايا قفز ودير اللي قلت لك ولا اعطيني باتساع. ما يصحبك لعلك انت اللي كاين. راه الالوف منك موجودين دابا نعيط على شقلاب يقلب الدنيا راس على رجلين ماشي غير يجريسي زين يكون معايا مرقود لعلك.
1: انا كنتسنى المناسبه اروبي الله يهديك. واش غير نخلط ونقدم وافتح معايا المخيف؟
0: وكي دايره هاد المناسبه بالسلامه اللي كتسنى؟ فسها ليا.
1: اسمع هذاك الشيء راه كيجي غير صدفه راه بحال الطوفان ولا الزنزال. انا عندي واحد الفكره اش ظهر لك نهز شي موتور ونخليها حتى تكون دايزه ونكسر ونخرج فيها.
0: تفكير بايخ هذا. وانا بغيتك تخدم كتافك وتريني فيها وتشلدها وخسر لها داك الوجه باش معنيه. اما الا كان غير تخرج فيها بالموتور ندير عنيت انا.
1: اروبي الله يهديك غير صبر عليا راه غادي تجيك اخبارها وغادي ان شاء الله نحمر لك وجهك راه لازم على صلاح.
0: اسيدي انا بغيتك تزرب بغيتك تزرب ودير فيها هاد الحسنه باش حتى انا نكون معاك في المستوى لعلك. ها
1: ولكن قول لي وقتاش غتصيب لي الوريقات والباسبور؟
0: ملي تكمل العمليه باش كلفتنا السيده الاستاذه الباترونه.
1: هلا كلفتنا مزوج ولا كلفتك غير انت؟
0: مالك اخويا مصنقر راه انت هو انا وانا هو انت وحنا بزوج هما هي وهي هي حنا كلنا فاميلا وحده لعلك.

0: مبارك سعودة بنتي الدبلوم، راكي فرحتيني وحمرتي لي وجهي ورفعتي لي راسي بين الجيران.
1: جيهان بنتي جيهان، مبروك وهنيئا بتسمية جديدة، المهندسة جيهان.
2: هادشي بابا اللي حققت كله من فضلك واهتمامك بيا، الله سبحانه ما خيبنيش رغم المشاكل اللي عشتها.
0: كل شي بالعزيمة والتوكل على الله والاجتهاد. أنا كنت عارفك غادي تنجحي، قلبي كان مخبرني.
1: الحمد لله أتحققت هاد الرغبة وتخطيتي هاد العقبة، وأنا راها شوف باقي على الوعد ديالي.
2: نسيت بابا والله إلا نسيت، اسمح لي ذكرني.
0: أش من وعد هذا اللي ماشي في خباري؟
1: إوا غير شي حاجة كنت وعدت بها جيهان.
2: صافي صافي بابا تفكرت، ولينا بابا راه عندي لك واحد طلب إلا قبلتي.
0: قولوا لي بعدا اش من وعد وعدتيها، عاد نشوفوا الطلب.
1: ايوا اش غادي نقول لك يا بنتي، طلبك مقبول مسبقا. تفضلي قولي.
2: معايا بابا واحد صديقه عزيزه بغيتها تمشي معنا، شوف ليها انت غير الفيزا، اما مصاريفها راه مكلفه بهم.
0: واش بغيتي تحمقوني ولا فاش مرادكم؟ علاش كتكلموا وشنو كتخطوا من ورايا؟
1: والو والو راضيه والو. غير كنت وعدت جيهان شي حاجه الى نجحت، ودابا خاصني نوفى بوعدي.
0: وشنو هي هاد الحاجة؟ ما يمكنليش نعرفها؟
2: شكرا بابا، أنا بغيتها تمشي معنا باش تونسني، فهمتيني؟
1: متفقين بنتي متفقين، اعتبري طلبك مقبول.
0: الحصول ما بقات معاكم هدرة، نمشي نقابل شغالي.
1: أجي يا راضية، أجي نفسر لك.

0: ألو،
1: مساء الخير جيهان.
0: مساء الخير، شكون معايا؟
1: شكيب، بغيت غير نبارك لك النجاح. سولت عليك قالوا لي تبارك الله نجحتي بتفوق.
0: شكرا.

0: بقي عندك ما تقول؟
1: في الحقيقة عندي حوايج كثيرة بغيت نقولها لك.
0: وانا ما عندي وقت باش نسمعها مع الاسف، واسمح لي ما تبقاش تعاود تصل بيا من اليوم. بسلامة.
2: قول لي يا زينب، السيدة اللي كتمشي تخدمي عندها واش هي مزوجة بدك شاكيب؟
0: ايه، علاش؟
2: شفتي، هي اللي كانت عطات للروبيو رقم التليفون ديالها باش تتصلي بها.
0: هي ومن بعد مالها؟
2: لا ما مالها والو. عمرك تخاصمتي معاها؟
0: انا لا، علاش بيني وبينها؟ بالعكس، ما كان كتر معاها هضره. راجلها اللي كيقول لي شندير.
2: عجب
0: قويدر، شنو اللي جاك عجب؟ وعلاش هاد الاسئله كلها بعدا؟
2: لا، غير حيت كانت تلاقات مع ولدي الروبيو وقالت ليه شي كلام، ما عرفت واش فراسك او لا.
0: كلام عليا انا؟
2: اي عليك انت. قالت للروبيو خصك انت تعطيها باتساه، لانك ناوية تخطفي ليها راجلها.
0: نخطف ليها راجلها؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيني وبينك قويدر، هذاك الروبيو وقت ماك ما داك البليا كيولي غير كيضحك. حقيقه هي كانت قالت لي واحد النهار، سمعي يا زينب، قالت لي هكا، سمعي رانا كان غير على راجلي، ما تبقايش تجي ديري الشغل في الدار الا ما كنتش انا.
2: ولا انت عمرك مشيتي للدار بلا ما تكون هي؟
0: مره واحده، وهي اللي دارت معايا، حيت مشيت ما لقيتهاش، حل ليا غير راجلها شاكيب. وملي جات لقاتني كملت شغلي وخارجه مع باب الدار، صافي ما عجبهاش الحال.
2: ايوا انت وتكوني. تخيلي تجي عندي انا شي مره للدار وانت ما كايناش، غادي يبقى فيك الحال، ها؟ واخا تكون صاحبتك.
0: ايه، ولكن بعد راه تصالحنا وفهمها راجلها باللي انا حدقه وشغلي متقون، وجات مسكينه طلبات مني المسامحه. الله يسامح علينا وعليها، الانسان كيغلط.
2: يا صافي صافي، انا كنت غير بغيت نقول ليك، غير حبسي رجليك لا يمشي نوض شي صداع بينك وبينها.
0: لا صافي، تصالحنا سيدي. هانا نيت اليوم غادي عندها نعاونها في الطياب، جايين عندها شي ضياف من فاس.
2: وغادي تباتي عندها تاني؟
0: وداك الشيء قويدر ما نقدرش نحكم عليه، مع تيسير الله. الا نابت راه الصباح نكون هنا، وإلا ساليت بكري السي شاكيب غادي يوصلني. راه ديما كيقولي الوقت خايبه، ما تبقايش تمشي بوحدك.
2: ايوا راه بعدا باش نقضيه، راسي من الصباح كيتشقف عليا، نحيد غير هاد الرعده اللي فيها.
0: الله يعفو عليك قويدر، هذا ما نقول لك. هاك هاد 100 درهم وعشي البنات مزيان، راه الماكله فوق الطبله سخنها ليهم، نمشي نلبس انا جلابتي، مشى عليا الحال.
2: سيري الله يعرضك الخير، واسمحي لي الا كثرت عليك الاسئله، راه غير حيت كنغير عليك.
0: كيغير عليك؟ ايوا على قويدر كيغير. شكون بحالك انت مباركه؟ يشويني فيه وفي الغيره ديالو، كيغير عليا حيت ولا كيقبض الفلوس صحاح، ومهني من الصوائر والباس ومن داك الويل اللي كيشغم كل نهار. عنده الحق، كلشي من عندك، ما رفدهم حتى الحاجه. الراجل كيضل مكسل حتى العشيه، عاد كيولي بنادم وعاد كيحل عليه الكلام ويتسرح ليه اللسان. هي قولي لي، ولد الروبيو هو اللي وصل له الخبر ديالك خيتي؟ غير تابعاني بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيها شي مصيبه. ما خلا ما قال ليها شاكيب، وهي ما بغاتش تفهم ولا تحشم.
3: وصاحبتي انت طيرتي ليها الخطيب من بين يديها وبغيتها تحط سلاح.
0: الله يعطيها شي طياره تبعاني بحال شي تبعه. بالحق ما نمشي حتى نعاود نقولها لشاكيب، يفك هاد السوق اللي بيني وبينها.
3: اجي غادي تشوفي اليوم.
0: قلت ندوز عندك انت الاولى ونشوفك عاد نمشي لعندو.
3: ايوا واش من جديد؟ علاش اتفقتوا باقي؟
0: ما نكذبش عليك اختي وفاء، مازال ما كاين جديد. بالحق اليوم موعدني صرحني بكل شيء، قال لي عنده شي مخطط ديالاش الله اعلم.
4: هاد المدة زين كلها اللي معاشين انا وياك، عمري ما سولتك على مسائلك الشخصيه، واليوم بغيت نطرح عليك ثلاثه ديال الاسئله، جاوبيني عليهم بكامل الصراحه.
0: ما عندي ما نقول لك من غير الصراحه شاكيب، تكلم شنو عندك؟
4: قولي لي يا زينب، واش دايره شي عقد زواج مع قويدر ولا لا؟
0: مع الاسف لا. وقت ما قلت ليه البنات راه كيكبروا يلا نكتبوا العقد، كيقول لي صبري. هو بعدا ديما ضايخ بالخمر، ما مسالي لي حتى شي حاجه.
4: ياه، بغيت نعرف زينب، واش كتحبيني كيف كتحبي نفسك وبناتك ولا لا؟
0: معلومه شاكيب، علاش لا؟ شكون عندي من غيرك؟

0: عرفتي بيا وساعدتيني وبعتيني من ديك السعاية اللي كنت فيها وهتميتي بيا، أنا راه عمري ما ننسى خيرك واخا يوقع فيا اللي يوقع.
1: شكرا شكرا. سؤال أخير زينب وهو المهم، مستعدة تضحي من أجلي كيف ما كان الحال؟
0: مستعدة يا اليوم يا غدا.
1: شكرا مرة أخرى على هذه الصراحة. حتى أنا زينب غادي نبقى بجنبك ونساعدك ونساعدك في حياتك ونتكفل بتربية بناتك، لكن بشرط إلا قبلتي نبعدو على قويدر. ما بغيتش اسمه يدخل في حياتي وحياة ولادي، بغيتو يخرج مرة واحدة من حياتنا.
0: اش كتبغي تقصد بكلامك يا شاكيب؟
1: ما بغيتش البنات زين بيزيدو يكبروا ويحلوا عينيهم على قويدر. أنا ما رضاش ليهم بهذا الشيء، لهذا وبكل بساطة ووضوح خصنا نتخلصوا منه ومن ماضيه.
0: لا تقولش هذا الشيء يا شاكيب.
1: لا لا لا ما تفهمينيش غلط زين، الجريمة سهل منها ما كاين، وأنا عمري ما فكرت فيها في حياتي.
0: القتل حرام.
1: الحرام هو اللي عايشة فيه مع قويدر لا انتي ولا بناتك، وانتي تفكيرك مشى بعيد. سمعي هالخطة اللي فكرت فيها.
2: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 17 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة نزهر القراقي، عبد اللطيف هلال، ماريا صادق، الهاشمي بن عمر، أحمد الناجي، فضيلة بن موسى، نجاة الخطيب، جمال بن شيبة، محمد خدي، سعاد خيي، سناء محي الدين، إكرام البصري، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك لمحمد تاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. مساعد المخرج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

وأسلم السلم على الهجر الذي على العهد الذي على الهجر الذي ارتفت علي الأصابع وهل رضعت من ذدي زمزم رضعة فلا حر

0: Cenato.
1: Cenato.
0: Bueno, bueno. Adiós, Francia.

تكرم راد أمانة في المقابي ولم يخن غيب الصديق ولا كبير المسلمين. أحصيت 5 أشهر معدودة وثلاثة

كذا الرسول لديكم بعولة

خد. عليه الخط والنخط على أكرق شط مستقبل. دار ذاك الشط خط رساني خط رساني ما قط خفايا. خط رساني لقى

0: ولد ما بجيله
1: اللي ما نبقي
2: نخطاكم في الشعار اللي هو الجينه
3: اللي ما نبقي نخطاكم.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: مستمعتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثير ضمن سلسلة الحلقات اللي كتهتم بالثقافة الحسانية. ونجد سعيد أنني نستضف مرة أخرى المهتم بهذا الموروث الثقافي الحساني، وكيعجبني فيه بصراحة أنه كيبحث وعنده الذاكرة اللي من خلالها كيهتم بالموروث الثقافي الحساني. باسمكم كان نحيي في بداية هذه الحلقة المهتم بالثقافة الحسانية والشاعر مللي معروف أيضا بحضوره في منتديات شعرية حسانية، سي أهل الصعيدي محمد الحاتم، اللي كان نستضفوه ولكن في مواضيع جديدة. إذن بداية نختار أنني نرحب بك سابق ما نتكلموا على المواضيع ديال هذه الحلقة. إذن مرحبا بك.
2: شكرا أحمد، أشكر البرنامج جدا.
1: مرحبا. وطبعا غناه هو في المادة العلمية الجميلة المنوعة اللي كتقدم سي أهل الصعيدي، وهذه حقيقة ولا أرمي لك بالورد. طيب كيف تعرفوا مستمعاتنا مستمعين الكرام مدينة الدخلة؟ الحمد لله عدت فيها منشأة تكوينية تعنى بنشر الثقافة الموسيقية. كيف تعرفوا سولفيج والتعلم ديال الموسيقى عنده قواعد في جانب علمي، وهذه مفخرة الحمد لله أن المديرية الجهوية للثقافة بجهتنا أعطت هذه المنشأة الجميلة اللي كتوجد في حي المحيط بفم البير. ولكن موضوعنا في هذه الحلقة هو الحديث، كيف تعرفوا جميع أكيد أن الأسر اللي كتعطى الموسيقى هي أسر معروفة كتوارتها وكتكون أسر معروفة. ولكن الجديد اليوم أن عاد فيه شباب وشابات كيهتموا بالفن وبالخصوص بالموسيقى بأزوان وكل ما يتعلق بها. هذا هو سؤالي لك البداية أهل الصعيدي، وهو هاد الشباب اللي عاد اليوم كينخرط بشكل اللي هو فني موسيقي في المجال ديال الفن. وحنا كنعرفوا بأن فاش كنقولوا أزوان والهول وكنتكلموا على أسر متوارثة، ولكن عاد فيه اليوم جيل جديد اللي كينخرط في تعلم الموسيقى لأن الموسيقى شي حاجة راقية لدى الشعوب.
2: شكرا أحمد، جميل جدا. الحقيقة المعزف على الأوتار جميل، شاب حس زين ويعزف على الجيتار ولا هو داير به شي عند حد، هذا مدوبل الجمال على مثل ثاني. هناك دولة مجاورة للأقاليم الجنوبية عازلين أهل الفن على زر عن الناس عن الناس الثانية، يا غير هذا ما ينقاس عليه الشبان، ما ينقاس عليه الشبان اللي كنا نتكلموا عنهم سابق، هذا بهم اللي ما هم من هذيك التالي ما هم من هذيك الأسرة.

0: إذا سي سعيدي، بعد ما تكلمنا على انخراط الشباب في أزوان والاهتمام بهذا الجانب الفني الموسيقي، أكيد أيضا وحنا ذكرنا المعهد، فالمعهد أيضا فيه التكوين في المجال الكوريغرافي اللي كيتعلق بالرقص. نبغي منك الرقيص على مستوى الثقافة الحسانية، لأن عنده قواعد وعنده كذا، أشرتنا أننا نتكلم فيه على في هذا الجانب ديال الرقص.
1: زي الحاج احمد، هاو الرقصات اللي يسموهم ماشي رقصات شرعيات، يعني اللي شايعات، حتى هي جاكوار وهي الشرعه وهي البليده، وكيف هما اللي مثلا قيله راكسان قالها قيله، هاو الرقصات شرعتهم القبيله اللي كنا نقولوا قبيله الزوان، لكن خصوا الزوان خصوهم شيئا ما وتركتهم شيئا ما تاو يستعملوا، ومنين تركتهم مشاو عند الاقاليم الجنوبيه، وكانوا اولاد الاقاليم الجنوبيه يخبطوهم على حاله زينه.
0: طيب، وحنا كنتكلموا على الرقيص، وبالخصوص نبغي واحد النوع ديال الرقيص كنشوفوه في مناسبات اجتماعية، كيف العرس ولا أي فرح كيكون عند بعض الأسر. ندور منك ذاك الرقيص اللي كيندار عادة، وأكيد أن النساء هما اللي كيكونوا متخصصات فيه. شحال من واحد كيعتقد هذا خطأ، أن ذاك الرقيص والحركات ديال الأصابع والأنامل ديال الرقاصة والراقصة، فهو بينما أن هذا راه ثقافة وعنده
1: علم
0: مقنن وعلم وعنده قواعده،
1: حياة،
0: واللي كيفهم
1: علم جميل،
0: الرسائل اللي
1: والله
0: كيرسلها.
1: والله والله. نعم، تكلمنا على الرقص كيف نقولوا المفضل في المناسبات، وفي الأغلب كيف قلت يكونوا عند النساء،
0: أيه.
1: يشترك معهم الرجال رقص، ولكن ما ليش رقص أصلا مفضل للعيال. كيف حركات النساء فوق المنصة أثناء الحفل، لا نتكلم عن هذا.
0: أيه.
1: أندرتي كان الراقصة تتبع للعازف على الجيتار
0: هذا
1: ولا
0: نيك
1: البيانو.
0: السؤال اللي كنت باغي نطرحه عليك،
1: ايه
0: واش العلاقة فاش كنشوفوا ديك الرقاصة ولا الراقصة في
1: قبال،
0: مناسبة،
1: ايه
0: واش حركتها هي اللي كتجعل العازف يمشي معها، أما العكس أن
1: والله
0: تحاني لين تسمع الموسيقى؟
1: تماما تماما. من كي نقولوا ما ندري، كان الراقصة تتبع للعازف على الجيتار كيف قلت، والبيانو والله هو يتبع لها هي، لا هي نقولوا عنه يلا يعود هو يتبع لها هي، والله يتبع له هو يعود يتفاهموا.
0: باش يكون انسجام بين
1: قبال
0: الحركات والموسيقى.
1: خليك لي، لا يسموه انواع الحركات فوق المنصه، لا نقول التنشاع بالحسانيه، التنشاع من تعود المراه ترقص هو تحريك الوجه على الاعلى وتحريك اليدين، هذا التنشاع. انت اللي بقولوا هو التنسفيل، هو ماشي متقارب كيف انسان يعود المقيد يرفد الكراع ويطرح الاخر واقف. انت اللي بقول ذاك التقاضمين هو ضرب ظهر الليل على اليد الاخرى، هذا هما الحركات اللي تعدل الراقصه. انت اللي بقول ذاك التهزي هو تحريك الراس والجزء العلوي من الجسم، وانت اللي بقول ذاك التبداع، والتبداع هو تقول لك تبيدع في الرقص، هو المراه تلتمس الراقصه منكبيها وبطنها وتضرب بمرفقها خصرها ثم تعيدهما بسرعه الى جبهتها بخطوات سريعه وخفيفه. انت اللي بقول التنسفيل، التنسفيل هو ماشي متقارب كيف قلنا قبيل، كنا نقول في الورقه الماضيه، ماشي متقارب كيف المقيد يرفز الكراع ويطرح الاخر. انت اللي بقول لك التنشاع هو تحريك الوجه على الاعلى وتحريك الايادي. انت اللي بقول هذا التلاويح، التلاويح هو تحريك اليدين على الوسط وبجسم مرتخي على أنغام موسيقية طبعا، وهو بداية الرقص. انت اللي بقول هذا التكفاح هو تحريك الراقصة ليديها بليونة وحركات منحنية ببطء بيديها بهدف إظهار وجمال وأنوثة لساعديها وأصابع يديها. تلبل هذا التزواز هو تمرير الراقصة ليديها من وراء رأسها واحدة تلو الأخرى، ثم لمس منكبيها بيديها وتفتحهما وتمدهما إلى الأمام وتنحني قليلا متراجعة إلى الوراء، ثم تبدأ بخطوات أخرى.
0: طيب، وحنا كنتكلموا على الرقيص و... و... ومعنى ديال الحركه ديال الانامل ديال الراقصه فيه مفهومين يستعملان بكثره في المجال ديال الموسيقى اللي هما التمازير والتعاسير. شنو هو معناهم؟
1: زين، التعاسير التمازير هو نقولوا تعاسير، حد يعاسر المرأة ترقص واقفة وتنثنى واقفة لين يقرب راسها من كرعيها وترفع عليك بملي، ذاك عاد تعاسير، ذاك هو التمازير ينقلوا. ايه، لأن الرقص تعود مختلف. احنا عندنا مناسبة اللي تعود فيها قرض من الراقصات، واللي لا تقوم واحدة، واللي عدت الأولى تعدل الثانية. رقص تعود مختلف،
0: ما يكونش ملل.
1: خليك لي المناسبة ما تكون فيها المال جسيد، ولا يعدل منها الفيلم. الفيلم يعني يعود زين إذا ما عاوزين يعود بلا معركة، ولا بدا يتناول الخيام، ولا بدا تجيل بل، ولا بدا كامل يضيع عدد شي زين. لان نتكلم عن التمازير. التمازير هو قلنا كيف نقولوا تعاسير، هو مد الايادي الى الامام بمستوى البطن وتحريكهما يمينا ويسارا مع احترام المسافه بينهما، ونزول الراقصه بالجزء العلوي من جسمها الى مستوى ركبتها، ثم النهوض ببطء حتى تستقيم واقفه، وتحريك ايضا وتحريك أقدامها أفقيا، وتدور ثم تجلس وتنتهي الرقصة.
0: والله إلا مشكور حتى صعيدي على ذا كامل اللي قدمتي من معلومات للمستمعين، وبصراحة أني أول مرة نسمع معلومات، لأن هذا الجانب ديال الرقيص هو ثقافة عنده قواعد ودخل في هذا الجانب الفني الكوريغرافي اللي عاد اليوم علم كيتم تعليمه. فباسمكم مستمعين الكرام مشكور ضيفي أهل صعيدي على كل ما تفضل به من معلومات.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابيه وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابيه باش يصوت بالوكاله وينوب عليكم.
2: بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكاله للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma او www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكاله، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخه منها للوكيل ديالكم بالايميل او عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطه المحليه كتعطي يوم الاقتراع نسخه من الوكاله لرئيس مكتب التصويت باش يتاكد من صحه الوكاله المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
3: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
4: قطرة بقطرة خضار التراب بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
5: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
6: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
7: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: الدرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: اسمع حتى ذاك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
2: حق بعد يا الرئيس،
1: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
2: التصويت في انتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شلين نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية.
3: حل وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو بمدينة الداخل للاطلاع على الدينامية التنموية.

0: ناوية بجهة الدخل وادي أذاب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 شتنبر الجاري، بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو. وضم الوفد السيدة باتريسيا كاتيفاتي المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات، إلى جانب ممثلين رفيع المستوى يمثلون مختلف الوزارات وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو. شكلت مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية محور لقاء نظم بالداخل بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. وشهد هذا اللقاء الذي نظمته شبكة خليج الداخل للمناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة مشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية وفاعلين من المجتمع المدني إلى جانب باحثين وخبراء. وتهدف هذه المبادرة إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على الخصوص على قضايا المناخ والمياه والطاقة والتنوع البيولوجي والرأسمال الطبيعي وعلاقتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا بإحداث فرص الشغل. التحق حوالي 37,380 تلميذة وتلميذا بمقاعد الدراسة بجهة الدخلة وادي أذهب بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027. وحسب معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، يبلغ عدد التلاميذ المسجلين في المؤسسات التعليمية العمومية 28,090 تلميذة وتلميذا، أما عدد التلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم الخصوصي فيقدر 9,290 تلميذة وتلميذة.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

وبكل فوارشتر وبكل

Tu já deu!

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

حد السنم قرأت النفط مكة بدلا والبيت قرأت أم الحلم الحرم والبيت قرأت أم الحلم الحلم الحلم

ما بعد الرسل للمصطفى طمعهم بأن تنال البقاء من بعدين سموهم وحنت الأرض زكيلة وسللت بطنها.

ولم يبقى بد الخير إلا مثاليا ولم يبقى بد الخير الخير الخير إلا مثاليا حبك قد ورحت

إمام المرسلين ومنتقاهم وأكرمهم وأطهرهم سباة الصدق.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث في بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: ايوا السلام عليكم. ايوا هذا الشيء ماشي زين.
6: الفلاحه ما هينا يا ولد عمي، يالتك تعود نفقرش وواقف لارضك بيديك، تعرف حق المسؤوليه الى هاد الدور تفلح وتنجح.
5: ولادنا ندورو بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا على همنا ونعرفوا بحق المسؤوليه.
6: كيف تاش
5: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي انا وانت والثاني غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
6: يا خي ذا الكلام حق بعد الا هو اللي ينقال، البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
7: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
8: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
9: هذا وقتنا، ما نعودوا أغجو، نعودوا حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
10: مستقبل بلادنا احنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
9: احنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
10: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
9: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: اسمع حتى ذاك اللي نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة
3: حق بعد يا الرئيس.
2: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
3: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: في رياضي الأدب الحسن.
1: إعداد محمد العبد.
0: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياض الأدب الحساني. لقد تكلمت في حلقات سالفة عن دور هذا الأدب أي الأدب الحساني، وأوردت نماذج منه، كما وقفت برياض يانعة من هذا الأدب. ولقد كانت وقفاتنا تارة بالمحاور الاجتماعية، وتارة في محاور الزهد والتوحيد. ولإتمام اللوحة نجعل حلقة اليوم تدور حول محاور أخرى كالفقه واللغة، ونبدأ معكم ببعض العبارات أو بعض الأبيات التي تتناول المحور الأول. باش ما نثقل عليكم، لهي نبدأ إن شاء الله تعالى معاكم بمحور الفقه، ولهي نتكلم لكم إلا بالحساني باش ما تكدروا. يقول واحد، وهذا يالله يستفادوا منها المستمعين لأنها مبينة حكم، يقول مول الفطرة كان رسلها وتعيثر بها مرسوله، ما لازم له الخلاص لها والخفشي هذا ما نقوله. هذه نوسع بها على الناس اللي مشي فطراتهم وينكبوا والله يغدوا. نفس الشيء، وهذا السؤال دائما كثيرا ما يطرح، يقول لك يا مدري كان القيمة جازية في الفطرة، والله لا بد لك من التعطي عنها الذات. يقول فيها واحد من المغنين، يقول القيمة تجزي عن دشهب وبن القاسم مانعها غير، قال اللخمي لا عاد أرغب فيها مصرفها قاع خير. وحقيقة هذه المسائل كاملة على قدها جبناها، ما هو من أجل تبيين الأحكام فحسب، ولكن جبناها إياك مبينوا عن الأدب الحساني عنه. طيب جيب المسائل اللي تستفاد منها أو يستفاد منها السامع ويستفاد منها حتى القارئ، وحتى بالنسبة للمتكلم والله معد البرنامج لا بد له يستفاد منها، لأنها لا يتفكروا بمسائل اللي عاد كان يعرفها ولا يتعلمها ولا عاد ما كان يعرفها. في الحقيقة استمعنا إلى بيتين شعريين في الحسانية، وكل واحد من الأبيات مبين حكم معين، واحد مبين جواز دفع الفطرة بالقيمة مفصل فيها لأنه ذكر عنها تجزي عندي الإمام أشهب، بينما ابن القاسم قال عنها لا، وإحنا بالنسبة لنا نبحث عن الوسطية لأنها هي هدفنا، معناها أننا نعطوها من القيمة ونعطوها أيضا، نعطوها بالقيمة ونعطوها أيضا بما هو واجب، فإذا لا حرج في هذا. بينا أيضا في البيت الثاني كيفية معالجة الإنسان لفطرته إلى رفدها وتلفت، على أنه ما لازم خلاصها، لفت لين مرقها ومشى بها وعد المصرف وتلفت في الطريق راهي أجزأته. وريكاتي إن شاء الله تعالى له نجيبه إلى رد الله أبيات، والله زاد طلع احنا بالنسبة لنا نقول أبيات، وهذه العبارة ما هي الواردة، لأنه وين قالوا الغنى وين قالوا الشعر. يقول ملاهم، وهذا حقيقة احنا جايبين وإياك مبينوا عن خليل أو الشيخ خليل، هو كتاب الفقه المعتمد عندنا. يقول خليل قبل هذا الإنسان من الخلاقة لين التكفان والدفن، وتتراك الحيوان لسمة سبعة أيام يسميه، يعطي من فم سبع إيمان، يومر بالصلاة فرض عليه، والضرب في عشرة ما يمتانه إلا بالشهر عليه. ومنين بلغ بين تبيان للي كامل مخاطب به أصل وزكاة ورمضان والحج اللي ما هو ناسيه، في الصلوات فنن تفنان.

ما يعرفهم قاع الخاطي في السهو والإعراف والأركان، وياسر ثاني ماني ناسيه عنده له دليل وبرهان، واشبه حد لا ينظر فيه خليل قبل هذا الإنسان. هون تلال المغني يتحدى في بعض المسائل في تبيين الفقه، يقول: مسبوق مسافر جا الإمام، ظن السفر والله الإتمام، وظهر خلافه من قدام، والله وفاقه الحرم بيه، والله ما يتبين شقام، وبقى فمي بزلق عيني، هو شواسية الفهام، لكنه امتين أخبر فيه خليل قبل هذا الإنسان. هون يتكلم على قضية المنسيات في الصلة. حد يجهل عين المنسية، يسوى منسية شنهية ثنائية رباعية، هو شواسية يقطع به لا يعود يصلي فيه، يا كانوا يطماها به، ما نعرف شي للكيفية، ذاك النوع امتي أخبر فيه خليل قبل هذا الإنسان. الشفعة والقراض منين منصوص عليهم في النصين، والحوالي والجعل ودين، في الميت والله والصبيه وتراب القنية، ذاك متين، بس من حالة حد جوليه لحقونية المجتهدين، جيبوا لي ذا منصص بيه من النصين الصحيحين، خليل راه فصل فيه مقبول ألا منهم الاثنين، ذاك النوع متين أخبر فيه خليل اقبض هذا الإنسان. بعد هذا الطلع إن شاء الله نترككم مع استراحة ونرجع لكم إلى رعد الله لتتمة الحلقة.

الاستراحة الموسيقية نكمل معاكم إن شاء الله الحلقة. عرفتوا أن تكلمنا في المحور السابق عن مسائل فقهية، لهي إن شاء الله نرجع لكم المسائل التوحيدية، وهذا ما اللي طلع الله نجيبه لكم دارك. حقيقة طلع في صميم التوحيد، في الخلق اللي الله تبارك وتعالى قال فيه في الآية الكريمة أنه ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا طلع اللي هذا هما حتى هما تجايات في كاملة صميمهم في توحيد. يقول ملاهم ولادن بعد الرب هداه للتوفيق وخرص مبدأ وانظر فمرو تدبير الله في الظاهر منه والخافيه وتصريف فيه مناش الشاه وتصريف في الحسن مسويه يعرف عن ذا تدبير إله قادر مريد وعالم به عالم باللي رايد حشاه من يجهل شي ليش مواسيه ما دار في ذا الكون من سماه وارضه وبحوره ونواحيه ووساطه قد الظفر وساه ما هو عالم باللي يزيه بالحكمة فيه منين يشاه واللي يوخل فيه وينفيه وتدبيره للمخلوق رعاه من مزالغ شاه مغشيه صنعه من ذاك الشي وساه بذكوره منه وبناثيه وكل مولي الأشخاص بناه من تشتاه تجناس مخاوي جنس علم سيس لوكساه بجنس الحم لين كاسيه وجنس عصاب شدد بيها الله العظام وكل بلد فيه قدر للتركيب وقاه زاد مخ تمم لومي والدم في ذا كامل جره ما يسكن في الجرم مجري ومن عظيم الصقد ارتقاع مالك ذا الملك بلا نزاع ولاهي ترقيق الاختراع ذا الكون من العدم ناشيه تركيبه للروح وتصراع الروح في ذا الهيكل تحييه ما ترى ذات ولا سماع حس ولا حس حست به وهي الشيخة موجودة قاع ما يمش العقلين فيه وخبرها ظاهر بالتقياع ودارك زاد مولي خليه والجسم اللي عمدة مبناه الحم وعصب وعظام الشاه العقل وإحنا خلصناه غلبتنا حالة العقل فيه العظم ما يعقلش ومعاه العصب ما يعقلش يجزيه واللحم ما تعقل والله واسع العقل في الشخص وفيه بل الواق ونطق وممشاه برجلين صنعهم ويديه صنعهم له هذا والساه سابق يخلق مكرم به ومنين خلق ما هو متكول على رأيه.

لا هي وياك التكيه متمونك في العبون وطول صغر وكامل، هي راعي وتم في لطف، وتم في لطف لين تحول أحوال، واللطف مراري وقت يكبر. ما هنو زاد يقلع عنه وليد، انه عاد يصنع شقاع اخبر وجاد في صنع المصنوع بتخليه، وانه حادث عاجز ما قاد صنع عدل صنع يطري، هيئ له قدامه السداد نفعه في الدنيا قبل مشيه، من هالارض بسطها مهاد ولا وساها جنس يضيقي فانواع من انفعها ما عاد فيه الجنس معها مخاوي، وسال منها جنس اغراد تنزاه بنعمه وتحاذيه اجناس، تنبت من مراد الناس والانعام واذا فيه حور العقول ولا قاد عداد على عد يوفيه، واسماه اسمك هذا الجواد بنيان على خلق وبانيه بهذا من كوكب وقاد، زينها للخلق في عينيه سهديه في ظلمه البلاد بيهم وفي البحور يسهديه، وفيها دار الرزق للعباد ومنها زاد مولي يعطيه وجود بالامطار والعهد، ما ها مره في بلدي يلقيه عجنه تجعل الخلق ماد هو عالم الارض يسوقيه برشاش الا قد المراد لين يجري فيه سواقيه. و ان شاء الله نخليكم مع مقطع موسيقي ونرجع لكم الى رضا الله من بعد.

تناولت معكم إحدى المواضيع التي يتناولها الشعر، حيث جئت ببيتين مبينا الأغراض التي من أجلها أنشئ هذا الفن الجميل. وفي هذا المعنى أتيت بملحمة تتضمن بعض الصفات والوقائع وتحكي قصة واقعية أو قد تكون من نسج الخيال، وهذا شيء معروف لدى الشعراء. لا يهمنا، فالهدف الإتيان بها، أو هدف الإتيان بها هو وضع المستمع في القالب الشعري الحساني الذي ظل جزءا لا يتجزأ من حياة هذا المجتمع. وليس هدفنا الأول الشعر في حد ذاته، ولكن المضمون الشعري يظل حاضرا هو الآخر كالهدف منه. والقيمة الأدبية والرونق الجمالي والموضوعية واللغة وسلامتها وبساطتها، هذا بعض الأغراض والأعراض. وفوق هذا وذاك، يظل الشعر شاهد عصر ومخبئ للتراث الذي اختفى منه الكثير، وحتى ألفاظ الشعر الحساني مهددة بالانقراض. لا أعتقد أن الشعر مهددا في شخصه، ولكنه مهددا في معناه، لأن المدنية ستؤثر عليه لا محالة، وبذلك يفقد مقوماته، وقد بدأت ملامح الصورة تظهر شيئا.

أنفه شيئا. مثلا نقبضوا طلعة انقالت في 1900 وندرجوا أو نتدرجوا مع الواقع ونقف عند كل نقطة ونستمر في التدرج. وضريك لاهي نستمع القصيدة انقالت في 1900 ولاحظوا معايا كيفية الألفاظ وقوة السبك. والجميل في الأمر كون أن هذه الطلعة والله هذه تهيدينا، والله هذه الرواية اللي احنا اللي ندخل فيها قايلتها امرأة تقول مزيان بواها متعلق عجلان وتحت آش لقلق بايت مزني ينظر برق دزات على ابن أمير طاحوا قزة قزة ضيات زرق وفرق ورق ياسر طاحوا. هذه الطلعة بإمكاني أن أقسم أو أن أقسم عفوا لو سردتها على مجتمع كبير من الحسانيين لم يفهموا منها إلا كلمة واحدة وقد لا يفهمها. وعلى الأقل إن حصل لا بد من سؤال يتبادر إلى الذهن، لماذا لم يفهموها؟ وهي لا تتعدى كونها شعرا حسانيا خالصا. الجواب هو أن الوقت الذي قيلت فيه يعتبر هو أوج تلك الحياة الفطرية التي عاشتها المنطقة. ولا بأس إذا بسطنا في الألفاظ الواردة في الطلعة للمستمع. مثلا البواه اللي قلنا فوق الطلعة مزيان بواه متعلق، البواه هو رائد القوم. ورد في قاعدة عربية والله مثل عربي هي اللي فيها لا يكذب الرائد أهله، والله لا يكذب الرائد أهله. متعلق مشتقة من التعلق بالشيء وهذه ما تحتاج لتوضيح طبعا. إيش لقلق هذه لهجة حسانية تخالطها عجمة، وكثيرا ما تستعمل عبارات كهذه خصوصا عند البادية وخصوصا عند هذو الناس الأولين الخبيرين في الحسانية. كيف نقولوا أغنب يقولوا هلا فقراش، تستعمل للرجل الجلدي فقراش نفس الشيء. بطل ألفاظ مترادفة، قاموس الحسانية مشحون بهذه العبارات سواء في الأشخاص أو في الحيوانات. وأترككم مع هذه الاستراحة الموسيقية وأعود معكم إلى ألفاظ قاموس الحسانية وراء هذه الاستراحة الموسيقية إن شاء الله.

سقاك حبل وأشج يمي سقاك حبل وأشج يمي ولا عزت أبي عزت ربي بكرة وزلت لته ذا ثروة عكنان

كلفت همي إثرهم ذا علالة لا علالة تخوفته بالنص والزمدان به ضلعان مستبان ومن يجدك وفدي لا وما يلوي على الضلعان وقال انت واو بالموج واحتث ظنه مدية حاد ليس

طيب عدنا لهنا نرجعوا للألفاظ الحسانية ونشوفوا العبارات اللي مثلا تسمى بالحيوانات. قبل تكلمنا على الأشخاص ضريك نوصلوا للحيوان. مثلا أرج، هذه الكلمة الشباب قطعا ما يعرف، يقول لك أرج أزوازي، غير نختارهم يتصلوا بكهولة يعودوا كل واحد منهم عنده 90 عام ويختبرهم فيها. الزوزال، الزوزال طبعا هو الخصي من الإبل. أو صراط، أو صراط هو الجمل مثلا اللي سنى والله ربع في السني. مغاد، هذو كاملة كلمات في أسنان الإبل ولهم داخلين في أسنان الزكاة اللي جايين في الشرع. أقاق، هذه أيضا من الأسنان. أشنان، هو الجمل اللي مازال ما استكمل ترويض قبال ما فات الدم مزيان. ولم يكن هذا بدعا، بل إنما هو امتداد لمسميات ظلت معروفة لدى العرب، مثلا داحس، الغبراء، اللطيم، السكيت، المصلي، المجلي، هذا في الخيل. أما في الإبل فهناك أسماء عربية معروفة، مثلا شدقم، الأسفع، الأبلق، الصافن، وكثيرا ما تغنى الشعراء بهؤلاء كقول أحدهم: ولم تنج جدوى رب جدوى جداؤه يباري الجدى فالنيل منه جداء. جدوى اسم فرس الكميت، ونفس الشيء نجده حتى في مراكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا القصوى، العضبة. هذه مسائل ولدت مع الإنسان. وفي ختام حلقة اليوم لم يبق لي إلا أن أودعكم وأتمنى لكم سماعا طيبا. السلام عليكم ورحمة الله.

0: في رياضي الأدبي الحسن.
1: تعديد محمد العبد.
0: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: واش نفسي عندك يا بويا؟ كاني سكواغت ملفي لا وحدي وسجلت في الكليه وحدي مولي ولا
2: هي تمشي تصوتي في الانتخابات وحدك غزيتي
1: حق بعد. وذاك علاه اعدلت اجراءات قانونيه جديده اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدوله لاهي تساهم معاهم في مصاريف الحمله الانتخابيه.
2: ونزيدك مساله ثانيه في القانون الجديد ديال كل مرشح تعود سيرتو زينه ياك تبقى لا الناس المعقوله اللي متحمجيه لبلادها.
3: حنا المغاربه ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

جوجا، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعي بمسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

0: إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يالتنا القدر والمسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح.
2: وياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة. ذاك علاه يالتنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالتنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
1: وظلك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات، كيف كان نوعه؟ لا تنزل عليه عقوبة متينة، ولا هي تبقى ألا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد ليزلينس الانتخابات اللي ردي تيوسكار خمازيرتنا أسن 23 شتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت ازدارنا انتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغولنسن
1: تزدغغ الخارج ورزدار غادي لي غل المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غلا وأحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب أسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زغن المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وأحل الانتخابات باش دي صوت غل بلاس النون إنوب في اللون ميد اللي زغنين غل خارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي را في اللاس نينوب وصوت

0: كشمات صدغار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين والد ستين التيلي شارجات لوكال وكاني لما زنتي والد رفلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوستة كريغت يعني الزرادينو بغير فينو مغربي اللي يزدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي اللوكال اي الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي يسان ماز لوكال صحنيت
1: يزدولي رفلات نغينو يخصا دي يدفاري البيرونو صوت النغ
0: ورد دايما يغي دفارو لانتاني البيرونو صوت لمدفار أريد صوت غو مزوارو سيسم النس إغيادي سرس لاكارت ناسونال النس أرداغي لمي سرس توريخت اللوكالت إد لاكارت ناسونال النس إصوت غلبلاس النون إغيد فاري كران البيرو يادن أرياكا لاكارت ناسونال النس إد توريخت اللوكالت إصوت غلبلاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمال نتمازيرت النون تيزين غياد أرد صوت كلو يا باش أتزيكس مازيرت الناس قدام

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: محبس زيوم دي البرنامج ودر وقت النغ نتمل انتخابات نغيرين دي تموعات النغ أسن 23 شو تنبير أس ديواني ثين التهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سنروح وطنية زمان ولدني هنية صوتن أدعاون دي تيوشان تموعات النغ زقورنسن
1: زدغغ دي الخليج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ما مش غقغ
0: ما تتجلم دي اللو أحل الانتخابات ما شاوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب أسن تصويت زما ما اتخذام شان يجني زان دي المغرب ويتسجل ولاد نتدي اللو أحل الانتخابات باش هدي صوت قمشان نوم ويناب خاوم إيوداني زدغن دي الخارج ما مش غقني الوكالة ثانيتين إيواني خاص نغينو بندي تصويت هذا فمغ المنصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم والتنين واني في خدام وشتي الشارجة من الوكالت أواني سكمتي واني خاوم بغاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا بوري جني زما دي نوب غار خيجنو مغربي نيزان دي الخارج سمانعيا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت باش هذي السن باللي الوكالتا التنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخصا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قمز واروس اسم النس عواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريق تلوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قمشا النوم وما را يضفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريق تلوكالت ويصوت قمشا النوم امو اقاض صوتم وتعاونم ديتي وشان تموت النوم وذر وقت النغ أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه.

0: ام الفعله كيشدوه في حاله تاع البوس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذه النمره. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي حمد، اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في البرنامج لوقت نخيط يزنس الانتخابات النغيط توغانك تمازير النغ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطانيت أغينا وتنيتنيت صوتا دي عاون القيمان تمازير النغ سكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغيخ أديليخ قل مغربي أسن تصويت مغرقخ
0: مش تزممم قل لو أحل الانتخابات أهورتو فيما تحضرم قل المغرب أسن صوت تغيمة ستيم شانيون نيزدغن قل المغرب إتو زممم ودنتاق لو أحل الانتخابات حما ذي صوت قوان سنون إينو بغيفون مدن نيزدغن قل خارج ميمشاد قل لو كالتتخ إيو النغر غيف سنينو بغو صوت كشمات غير ونسة ألكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنانات ستيم أهاتي للشارجام لوكالت تفير نويا أزناتي والنغراغي فونينوب سليميل نخد أزنات ستبريت البوسطة خويوني غيادي نوب خاس خفيوني ومغرابي إنه يزدغنق الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي لوكالت الرئيس البيرو نصوت حمادي ياسين سمي لوكالت تسحنيت
2: يسولنا غراغي فنخينو إخسان عديد فوري البيرون وصوت النخ
0: أريد دايما مشيت فورا ودنتي البيرون وصوت النخ ميد فورم ذي تصوت قول مزوالو سيسم النس دفيرنا ذي سلس لكارت ناسونال النس ذي وش توريخت اللوكال ذي لكارت ناسونال النس إي صوت قوان سنون مشيت فوري شال البيرو ياضن ذي يكا لكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال إي صوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازرت نخردات

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اسمع حتى ذاك اللي لا يقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، يا كرفلتنا تخوض زينة
2: حق بعد يا الرئيس.
1: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
2: التصويت في انتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان يصلكم فيه شعاع وثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، سلام الله عليكم. شيء جميل ورائع أن يتجدد اللقاء بيننا ونحن نفتح الشراع ممتطين زورق رحلة ذهنية أثيرية عنوان محتواها البحر في السينما حين تتحول الأمواج إلى لغة للصورة.

كما في كريم علمكم مستمعين الأعزاء، لم يكن البحر في السينما مجرد خلفية طبيعية تصور أمامها الأحداث، بل كان في كثير من الأعمال السينمائية شخصية قائمة بذاتها، لها حضورها وقوتها وأسرارها ومزاجها المتقلب. فمنذ البدايات الأولى للفن السابع أغرى البحر المخرجين بما يحمله من اتساع وغموض وجمال، فالأمواج المتحركة والأفق البعيد والسفن التائهة والشواطئ الهادئة كلها عناصر تمنح الصورة السينمائية بعدا جماليا ودراميا خاصا. تيمة البحر رمزا للحرية والمغامرة ظهر في بعض الأفلام السينمائية بوصفه رمزا للانطلاق والتحرر واكتشاف المجهول. فالبحار الذي

0: يغادر أو فالبحار الذي يغادر الميناء لا يعرف دائما ما ينتظره، والمسافر فوق الأمواج يترك وراءه أرضا مألوفة ليواجه عالما جديدا. ومن هنا ارتبطت السينما البحرية بقصص المغامرة والرحلات والبحث عن الكنوز واكتشاف الجزر البعيدة ومواجهة العواصف والأخطار. متحدثاً عن البحر باعتباره فضاء للغموض والخوف، بعث الكاتب المسرحي والشاعر الأستاذ نور الدين اليعقوبي بشريط تضمن صوته يقول فيه:
1: أكيد مستمعين عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل أن السينما قد استثمرت في أفلام أو في العديد من الأفلام تيمة البحر فضاء للغموض والخوف ومجابهة أو مواجهة المجهول، لأن البحر ليس دائما هادئا وجميلا، فالسينما قدمته وصورته أيضا قوة هائلة قد تتحول في لحظة من مصدر راحة إلى مصدر للخطر. فالعاصفة وغرق السفن وضياع الإنسان وتحرك الرمال وضيه الإنسان في الشاطئ وفي عرض البحر كلها صور جعلت من البحر رمزا للطبيعة التي قد تتجاوز قدرة الإنسان على التحكم. وهكذا يصبح البحر في بعض الأفلام خصما للإنسان وعدوا يهدد حياته وأمنه، وفي أفلام أخرى يصبح امتحانا حقيقيا لإرادته وقدرته على البقاء. فالبحر أعزائي المستمعين كرمز درامي وسردي في الأفلام استغل في السينما العالمية والعربية ليكون محركا أساسيا للأحداث أو انعكاسا للحالة النفسية للشخصيات. فالبحر كرمز للغربة والعبور يستخدم في أفلام الهجرة والبحث عن الذات في قصص تتناول بالأساس معاناة شريحة أو فئة من المجتمع، شبابا وشيوخا، شبابا وشابات، وأناسا يبحثون عن الحرية فيما وراء البحر، كما اتخذ في أفلام المغامرات والأعماق، حيث تقدم السينما عوالم خفية تحت الماء، سواء عبر أفلام الرعب أو الرسوم المتحركة الخيالية مثل الأفلام التي تعرض لحظات ولقطات أسفل البحر، حيث يتنفس الكائن الحي البري ويتحدث دون أن يغرق. كما أن البحر يأخذ المشاهد في رحلة بصرية غامضة مثل أفلام التي تقدم وجبات وعروض سخية تحت الأمواج. كما أن البحر اعتبر رمزا للصراع البشري، حيث يميل الكثير من المخرجين إلى جعل أبطالهم في مواجهة عزلة المحيط اللامتناهي لاختبار إرادتهم، كما في الأفلام السينمائية التي انتشرت بحدة في الآونة الأخيرة، خاصة مع ظهور تيمة البحر في السينما وفي شاشة العرض الكبرى الحالية.

وتناول الكاتب الروائي الأستاذ نور الدين اليعقوبي في مشاركته ممنونا سعيه لإغناء مضامين برنامجكم من أدب البحر، تناول موضوعا

0: أو جانبا يتعلق بالبحر والحب والحنين، فلنستمع إليه قائلا:
1: وكي لا نظهر البحر في السينما بمظهره المخيف، أكيد أن الوقوف عند بعض المظاهر الجمالية في التعبير تضعنا أمام صورة شاعرية للبحر. فالبحر في السينما له وجه آخر أكثر شاعرية ورومانسية، فكم من قصة حب بدأت على شاطئ البحر، وكم من وداع مؤلم جرى أمام الأمواج. لأن البحر بما يحمله من امتداد نحو الأفق أصبح رمزا للانتظار والحنين والذكريات، وهنا تقف الشخصيات أمامه وكأنها تحاول أن تبحث في الأفق عن شخص غائب أو حلم بعيد ومستقبل مجهول. فالبحر أخذ تيمة متنوعة الدلالات وصفة تتمتزج فيها القسوة والمحبة والفخر والاعتزاز، ليكون البحر رمزا يستدعي منا ضرورة التأمل في جماله والحذر من مخاطره، لأنه رغم الهدوء الذي يظهره فإن ثمة مخاطر عميقة تتجلى في ثقل أمواجه وعمق وبعد مغاراته التي تمثل متاهات يصعب على الإنسان بعدها التنفس، وقد تكون سببا في نجدته وقد تكون سببا في هلكه.

أذكركم مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء أنكم ما تزالون في الاستماع إلى محتويات برنامجكم من أدب البحر في موضوع يتعلق بالحديث عن البحر والسينما.

0: مواصلة للحديث عن السينما والبحر، نستحضر أيضا تناول قضية الهجرة في السينما والبحر، فمن أكثر القضايا الإنسانية حضورا في السينما المعاصرة قضية الهجرة عبر البحر، وعنها يقول الأستاذ حسن خطيب:
1: لم تعد الأمواج مجرد فضاء للمغامرة، بل أصبحت في عدد من الأفلام شاهدة على أحلام الناس وآلامهم. إنها حكاية إنسان يبحث عن حياة أفضل ويركب البحر مغامرا، وهو يحمل معه الأمل والخوف معا. وهنا تتحول السينما إلى وسيلة للتعبير عن مآسي الإنسان وأسئلته الكبرى حول الوطن والحدود والمنفى والبحث عن الكرامة.
0: وختم الأستاذ حسن خطيط مساهمته بتناول الحديث عن البحر في السينما المغربية قائلا:
1: مما لا شك فيه أن البحر يحظى بحضور مهم في السينما المغربية، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمغرب وامتداده على واجهتين بحريتين على شريط ساحلي يبلغ طوله 3500 كيلومتر، فقد شكلت المدن الساحلية والشواطئ والموانئ فضاءات ملهمة للعديد من المخرجين، كما حضرت قضايا الصيد البحري والهجرة وحياة البحارة وعلاقة الإنسان بالمحيط في عدد من الأعمال السينمائية. وفي مدن مثل الداخلة يبدو البحر أكثر من مجرد منظر طبيعي، إنه جزء من الحياة اليومية ومصدر للرزق وفضاء للرياضة والسياحة ومنبع غني للقصص الإنسانية التي يمكن أن تتحول إلى أعمال سينمائية متميزة عندما يصبح البحر بطلا للفيلم.

هكذا يتضح مستمعتنا مستمعين الأفاضل الأماجد أن سر حضور البحر في السينما يكمن في قدرته على التعبير دون كلمات، فهدوء سطحه قد يعكس سلام الإنسان الداخلي، وهيجانه قد يعبر عن اضطرابه، والأفق البعيد قد يرمز إلى الحلم. ولهذا يمكن القول إن البحر ليس ديكورا في السينما، بل هو لغة بصرية، إنه بطل سامت يتحدث بالأمواج ويعبر عن المشاعر بالصورة والحركة والضوء.

وأود الإشارة قبل ختام هذه الحلقة إلى أن البحر والسينما يجتمعان في شيء واحد، كلاهما عالم واسع من الاحتمالات، فكما لا يمكن للعين أن تحيط بكل أسرار البحر، لا يمكن للمشاهد أن يتوقف عن اكتشاف ما تخبئه الصورة السينمائية. وهكذا مستمعين، سيظل البحر مصدرا لا ينضب لإلهام السينمائي.

إلى هنا سيداتي سادتي، شاكرين وشاكرات لكم وفاءكم ونبل مرافقتكم وحسن إصغائكم. إلى هنا تتوقف رحلتنا البحرية لنطوي الشراع في انتظار رحلة بحرية.

أخرى تتناول مجالات جديدة خصبة ورحبة تستحق الاهتمام. دمتم في أمان الله.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
2: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
1: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
3: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
1: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل نخيب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
2: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
1: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: محبس زيوم دي البرنامج وذر وقتنا نتهمل انتخابات نغيرين دي تماثنا أسن 23 شو تنبير أسن ديواني فين اتهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سن روحو وطنية زمان ولبني هنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماثنا زقورن سن
1: زدغغ دي الخليج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ما مش غقغ
0: مرة تجلم دي اللوائح الانتخابات مش أوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب أسن تصويت تسمى ما اتخذام شان يجن نظام دي المغرب ويتسجل ولاد نتدي اللوائح الانتخابات باش هاتي صوت قمشان نوم ويناب خاوم إيودان نزدغن دي الخارج ما مش غقني الوكالة ثانيتين إيواني خاص نغينو بندي تصويت أدفم غل منصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل المعلومات النوم والتنين ونيتي خدام وشتيل الشارجام الوكالت أواني سكمتي وني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا قريجيني زمما دي نوب غار خيجنو مغربي نيزان دي الخارج سمانعيا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتوكوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا الثنين التاد
2: واش غني خان غينوبن اخسا ديري يضفال البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفال البيرون تصويت نومي تضفام اقاذي صوت قوم زوارو سيس من النس اواني دي الساس لاكارت ناسونان النس عاودة دي وش توريق تلوكالت لاكارت ناسونان النس ويصوت قوم شان نوم وما را يضفال البيرون نغني اقاذي وش لاكارت ناسونان النس التوريق تلوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاذ صوتم وتعاونم ديتي وشان تضوط النوم وذر وقتنا أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب مسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية ياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة لهي نشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد ليزلين سل الانتخابات اللي ردي تيوسكار خمازيرتنا اسن 23 شتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضر بالدس الروح تواطنيت ازدارو لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن
1: تزدغغ الخارج ورزدار غادي ليغ المغرب سنتصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غلا وأحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب أسنو صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زغن غ المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وأحل الانتخابات باش هدي صوت غ البلاس النون إنو بفلون ميد اللي زغني غ الخارج ما منك أسرات سكرين لوكالت إيوالي را فلسني نو بصوت كشمات صوت غار ألكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكالت وهاني لما زنتي ولي رفلاتوني نوب سليميل نغا زنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزرا دي نوب غير فينو مغربي اللي زدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي لوكالت اي الرئيس اللي بيرونو صوت باش هادي يسان مازن لوكالت صحنيت
2: إزد والي رفلات نغينوب إخصى دي دفاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايمن إغي دفارو لان تاني البيرون وصوت لمود دفارم أريد صوت غوم زوارو سيس من النس إغي يادي سرسلا كارت ناسونان النس أرداغي الميس راستا ورخت اللوكالت إدلا كارت ناسونان النس إصوت غلب لاسنون إغي دفاري كران البيرو يادن أريكا لا كارت ناسونان النس التوريخت اللوكالت إصوت غلب لاسنون إغي كاد أرد صواتم توسم غيمان تمازير النون تيزين غياد هذا الصوت كله يا باش تزيك سمازلت الناس القدام
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخلة وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخلة يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد أيها المستمعين.

مستمعونا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار الرسالة المولوية السامية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذا اللقاء الإذاعي أن نقف مع محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة، ألا وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، مع التركيز على ما سبقها من بعوث وسرايا وما تجلى فيها من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير شؤون الدولة الإسلامية الناشئة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا محنكا لا يعتمد على الظنون ولا يتخذ القرارات المصيرية دون تثبت وتحقق، بل كان يعتمد على جمع المعلومات واستطلاع أحوال الأعداء قبل التحرك، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بالبعوث والسرايا الاستطلاعية. ففي السنة 5 للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق، وهي فرع من قبيلة خزاعة بقيادة الحارث بن أبي ذرار، بدأت تجمع الرجال والسلاح استعدادا لمهاجمة المدينة المنورة والقضاء على الدولة الإسلامية الفتية. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك هذا الخطر يتعاظم حتى يصل إلى أبواب المدينة، بل سارع إلى التحقق من الأخبار وإرسال من يستطلع حقيقة الأمر. ومن أبرز ما تذكره كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي لاستكشاف حقيقة استعدادات بني المصطلق، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا صحة الأخبار وأن القوم بالفعل يعدون العدة لحرب المسلمين. وهنا تتجلى لنا قيمة البعثات الاستطلاعية في الإسلام، فهي وسيلة لمعرفة الواقع قبل اتخاذ القرار وتجنب التسرع الذي قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة. فالإسلام دين الحكمة والتثبت، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعد التأكد من صحة المعلومات قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج بجيش المسلمين نحو ديار بني المصطلق قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم العدواني، وذلك في إطار ما يسمى اليوم بالدفاع الاستباقي الذي يهدف إلى منع وقوع العدوان قبل حدوثه. وانطلق الجيش النبوي المبارك يضم المهاجرين والأنصار متوكلا على الله سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى ماء يسمى المريسيع، وهو مورد ماء كانت تنزل عنده بنو المصطلق. وعند وصول المسلمين إلى المنطقة وجدوا القوم على أهبة الاستعداد، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولا امتثالا لمنهجه القائم على الدعوة قبل القتال. فلما أصروا على المواجهة دارت المعركة ولم تدم طويلة، إذ نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وانهزم المشركون وفر من فر منهم، وأسر عدد من رجالهم ونسائهم. مستمعي الكرام، إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الغزوة أن النصر لا يتحقق بالقوة المادية وحدها، ولكن يتحقق كذلك بحسن التخطيط والإعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى بني المصطلق فجأة، وإنما سبق ذلك جمع المعلومات وإرسال البعوث والتحقق من الأخبار، ثم وضع الخطة المناسبة للتحرك. ومن الأحداث المهمة التي وقعت أثناء هذه الغزوة ما حصل من خلاف عابر بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فحاول المنافقون استغلاله لإشعال نار الفتنة بين المسلمين.

0: وهنا ظهر دور رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول الذي أخذ يردد كلمات خبيثة يقصد بها بث الفرقة بين أبناء الأمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بحكمة بالغة، فلم يسمح للفتنة أن تكبر، بل سارع إلى احتوائها وأمر بالرحيل حتى ينشغل الناس بالسفر وتتوقف الأحاديث التي تؤجج الخلاف، فحفظ بذلك وحدة الصف الإسلامي وأفشل مخططات المنافقين. ومن الدروس العظيمة كذلك أن العدو قد يفشل أحيانا في مواجهة الأمة بالسلاح، فيلجأ إلى إثارة النزاعات الداخلية وإشاعة الفرقة بين أبنائها. ولذلك كان الحفاظ على الوحدة والتماسك من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، كما شهدت هذه الغزوة حدثا مهما كان له أثر كبير في نشر الإسلام، وهو وقوع السيدة جويرية بنت الحارث في الأسر، وكانت ابنة سيد بني المصطلق، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب مساعدته، فعرض عليها الزواج فقبلت وأسلمت. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها أعتقوا ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في تحرير عدد كبير من الأسرى وتأليف قلوب قومها، حتى دخل كثير منهم في الإسلام طوعا واقتناعا. وهكذا نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول نتائج الحروب إلى فرص للدعوة والإصلاح ونشر قيم الرحمة والتسامح، فلم يكن هدفه سفك الدماء ولا الانتقام، وإنما هداية الناس إلى الحق والخير. مستمعي الكرام، إن التأمل في البعوث والسرايا المرتبطة بغزوة المريسيع يعلمنا جملة من القيم العظيمة، منها أهمية التخطيط والإعداد قبل اتخاذ القرارات، ضرورة التثبت من الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، أهمية جمع المعلومات الصحيحة لفهم الواقع، المحافظة على وحدة الصف ونبذ أسباب الفتنة. تعلمنا كذلك أن القيادة الناجحة تجمع بين الحزم والحكمة، وأن المقصد الأسمى للإسلام هو هداية الناس وإصلاح أحوالهم. كما تعلمنا هذه الغزوة أن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل في علاه، فالتوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل، وإنما يعني بذل الجهد الممكن ثم الاعتماد على الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بسيرته العطرة، وأن يجعلنا من العاملين بهديه والمتمسكين بسنته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخل، يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

اسكي علينا مسخانه واسكي علينا مكرمنا اللي قبلنا فغنانا يفرق بالزين زين زينا اسمعنا لقى طالب زبانا ولقى شاعر لينا لقى عربي سقرانا يا يا يا يا ولقى طبعنا يا يا يا يا ما لبتنا جبناها

زرت لا تعقبنا وما الاشعارنا ذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسانة هذاك زاد الوسانة بالناس تطلع درجتنا

0: سيداتي وسادتي، نرفع لام سمع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

إذا أردت من العلوم أجلا فأجلوا منها مقيم الألسن.

نفس الصفحة عن كل مجرم. نفس الصفحة عن كل مجرم.

شريف ومشروف ومثل مقاوم شريف ومشروف.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
4: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا مستمعين الكرام، سلام الله عليكم. موعدنا اليوم مع الفن وأهل الفن ومع صوت من أصوات مدينة الداخلة، هذه المدينة اللي نجبت وما تزال أسماء فنية ساهمت في إثراء المشهد الفني بجيتنا وعلى الصعيد الوطني والعالمي. ضفنا اليوم فنان اختار أنه يجعل من الأغنية الحسانية وسيلة للتعبير ومن الفن جسر التواصل مع جمهوره، ورافق مساره الفني عدد من التجارب والمحطات اللي كتستحق أننا نتوقفوا عندها في هذه الحلقة. معي مشكورا ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية الفنان مصطفى السواكي اللي كيعرفوا الجميع اسمه الفني الأسمراني. لهين حاول إن شاء الله في هذا اللقاء أننا نرجع معه لبداية الأولى ونسترجع بعض محطات مسيرته الفنية ونتعرف أيضا على علاقته بالكلمة واللحن والجمهور وعلى نظرته الأغنية ودور الفنان في المجتمع. وأيضا غادي نستحضروا في هذه الحلقة تجربة فنية حديثة اختار فيها أنه يتحدث أو من خلال الأغنية يقدم رسالة أغنية خصصها الانتخابات. وبصراحة أنا لأول مرة نشوف فنان كيخصص أغنية حول الانتخابات كيحرص من خلالها أنه يدعي المواطنين دعوة للمواطنين أنهم يشاركوا بكثافة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ومن باب التوعية ركز على التصويت الواعي المسؤول بحكم أن الصوت الانتخابي أمانة. السي مصطفى السيوكي الأسمراني، مرحبا بك في دعات الداخلة.
6: مرحبا بك أستاذي العادي، مرحبا بكم ومرحبا بالطاقم اللي معك كامل، راني مرحب بكم وبأهل الداخلة كاملين، نسأل الله خير إن شاء الله.
4: أكيد إن شاء الله. إذن مصطفى، جرت العادة أن في بداية أي لقاء كان بغيون نعرفوا البداية الأولى، لأن هي اللي كتبصم الشخصية الفنية ديال أي فنان مستقبلا. أشن هي قصتك؟ أشتم مصطفى لين القرصو فعلا أن الفن هو المجال اللي كي يستهويه ويبغيه وعرف رسو أنه يمشي فيه بعيد؟ بدايتك الأولى؟
6: بدايتي الأولى كانت قديمة، منزلت صغير.
4: كم كان في عمرك تقريبا؟
6: تقريبا 12-13-14. كنت دايما نرفد معايا من المدرسة بيانوات صغيرين ونمشي بيهم.
4: إذن كان تال وليد مشجعك أنك وعلم بك أنك
6: بداية ما كان علم بي أحد أصحابي ومقربين لي ومدرسة، وتميت ماشي في نفس يعني مخزن. من فما سمعت الغناء لموريتانا للفنان الكبير الراحل ياسين ولنانا والفنان الشيخ الأبيض.
4: إذن هادو أثروا في مسارك الفن؟
6: والله والله كان هما أول شيء اللي خلاني نبغي أكثر الفن العصري.
4: وبالنسبة للمدينة الداخلة، فيه فنان اللي عنده بصمة في مسارك الفني مصطفى؟
6: بالنسبة للداخلة الفنان اللي عنده بصمة واللي عزيز علينا كاملين الله يواليه بالرحمة في هذا النهار، اللي هو بعمر سلمو.
4: فعلا فنان كبير،
6: فنان كبير، وتعلمنا منه وواكبنا وأطرنا وسهر علينا الحمد
4: وأصلاً
6: لله.
4: وأصلاً هو راه درس الموسيقى بطريقة علمية
6: بالعلمية الأكاديمية.
4: نعم. وبالنسبة لأول أغنية أديتها يا مصطفى؟
6: أول أغنية كانت بسم الله إليه نمدح رسول الله. أنا نبغي المدح أكثر من
4: صحيح. إذن اللون الطربي اللي كتميل لي أكثر هو الأمدح النبوي.
6: هو الأمدح نجبر فيهم راحتي أكثر.
4: ولكن أظن لا يمنع أنك زوجتي بين ما هو تراثي مدحي.
6: نعم.
4: وما هو عصري. نعم. لأن نعم. عودتني كين الذائقة ديال الشباب.
6: نعم نعم، مشيت على منهج الشباب وهذا ودخلت فيهم اللي أغاني توجيهية وديني.
4: وهذه طريقة كتحبب لهذا الشباب ما هو تراثي في الفن.
6: أنا حملت الفن كرسالة يعني.
4: وبالنسبة للآلات، اش من آلة اللي فاش كتبغي تلحن ولا مثلا تأدي شي أغنية كيميل لها مصطفى أكثر؟
6: منين نبغي اللحن بجيتار ولا أورغ، أكثر هي جيتار.
4: مزيان. طيب في مسارك الفني قد استفدتي من تكوينات اللي ربما ديك الموهبة اللي عطاك الله انك تنميها وتسقلها اكثر؟
6: نعم، اول تكوين جبرته هو للموسيقى. انا كنت نخدم مع اصحاب المسرح ندير لهم موسيقى تصويريه.
4: مزيان.
6: وخدمت مع اذاعه الافلام، شركه الانتاج ديال الافلام والمسلسلات، وعدت لهم موسيقى تصويرية ودرت تكوين ديال الموسيقى التصويرية. من فم جات لإقامة الفنية.
4: مهم. صح. اللي درت في الداخلة. وكان الفنان طبعا من ضمن الفنانين كان سميه لي هذا اللي كان مدير معهد في الرباط
6: الأستاذ نبيل شراط.
4: تماما كان مشرف من هذا المنبر
6: والله يستاهل كل خير.
4: وكان معه أيضا الفنان
6: الموريتاني والله صحيح. والله وهذا تم الحمد لله زادنا لا قوة وزادنا
4: وطبعا هذا في طار ظن برنامج كانت تديره قطاع ديال الثقافة ديال تثمين
6: الأغنية الحسانية
4: الأغنية الحسانية وأظن هذا أعطى واحد انطلاقة مهمة
6: أعطى انطلاقة الحمد لله وزاد فوق اللي زاد شجع من عقب الإقامة هو أنه مبادرة اللي دارت لبي ام دي ار أنها
4: المكتب الخاص بحقوق المؤلفين
6: وهذه ونشكره من هذا المنبر المديرة والسيد الوزير واللي
4: طبعا الناس كاع
6: الناس اللي كيشرفوا على الفن كاملين
4: طيب وايضا حتى المكتب الجهوي اللي عندنا سي
6: ابراهيمي ابراهيمي
4: طيب سي مصطفى طيب. بالنسبه للمشاركه ديالك في المهرجانات اكيد ما شاركتيش فقط في المهرجانات اللي هي على مستوى جهتنا جهه الداخله وادي الذهب
6: شاركت في جميع المهرجانات اللي من الداخله الى مهرجان الراي قديما وشاركت في تارودان شاركت في طنطا العيون شاركت في مهرجان للمسرح الرمال في الامارات
4: وهذا كيعطيك تجربه واحتكاك
6: وان شاء الله
4: طيب الا سولتك انا نعرف عاده الفنان جميع اغانيه كيف ولادو ومناته شنو هي الاغنيه اللي فاش كيسمعها مصطفى وان يالله لحنها ويلا لا يمل من أنه وخعدة الفن ربما أعماله ديما ما كيكونش راضي عليها
6: فعلا أنا أجمل أغنية اللي نعلها وزينة عندي هي معايا طفل ولد عبد السلام الساحلي من القصر الكبير اللي نقول فيها نبغي بعد انت نسمع حس العزيت
4: رائعة فعلا
6: توي زاد منين نطلع توي لا قضيت هذه حاق بعد هذه نعلها وحتى ياسر من الأغاني اللي عدلت أنا واللي الحمد لله هضريك راني ماشي في الألبومي الثالث هذا
4: إن شاء الله
6: وكاتبين وشعراء وأساتذة وأدبيين وإن شاء الله اللي يعود زين
4: وعندك واحد الخاصية أنا بصراحة كتعجبني فيك وأكيد الجمهور ديالك ما شاء الله عليك سواء داخل الجهة وخارجها وهو أنك تتغنى بمدينتك دشرتك والجهة اللي كتنتمي لها المناطق الجغرافية اللي فيها وقد سمعت العديد من المناطق أنت حفظتي على الجغرافية ديال الجهة
6: أنا اللي نعطيك هون سر ويعودوا ياسر موما الداخلي الناس كاملين
4: اللي مزيان هذه فرصة وهذا هو دورة البرنامج
6: أنا أصلا اللي نقول بويا ومي جدي أصلا من مدينة واد نون أصلهم لكن أنا
4: إذن واد نوني والأصل
6: أصل واد نون وأنا من الداخلة ولدت في الداخلة وابن الداخلة وأحب الداخلة أحسن مدينة عندي اللي نرتاح فيها
4: وهذا بنت فنك فاش كتتكلم عن دشرتك ما شاء الله كيكون إبداع
6: يزيدك حماس كتزيد تبغي تعبر عنها بقوة وزين عندك ان تسمع خبر خلك في الداخلة زين يزين عندك يشرفك وهذا اللي خلانا عنا غير على الداخلة والحمد لله الداخلة رافد الناس كامل ونتمنوا بها إن شاء الله والحمد لله مع هذا الجديد اللي فيها دريك وهالتطور نتمنوا لها إن شاء الله وازدهار للداخلة والجميع الجهات الثلاثة والمغرب ككل
4: ونتمنوا عود المهرجانات يعود لأن الفنان كيطور نفسه أظن هذا من القضايا اللي كتهم الفنان
6: هذه قضية حرت فيها أنا الفنانين اللي في الداخلة أو اللي في الجهات كاملين ما يشاركوا في المهرجانات الوطنية على الأقل
4: إذن أنا خص تشجيع
6: خاص المسؤولين اللي على هذا القطاع ديال المهرجانات اللي هم الشرايك اللي هم مو المسؤولين على هذا هم خاصهم يتموا يسلطوا الضوء على, على على المناطق الجنوبية وعلى الشباب
4: صحيح ياك انهم يشجعوا اكثر
6: باش يشجعوا الشباب مع العلم انه الحمد لله الداخلة اصبح فيها معهد موسيقى
4: تمام
6: اللي هو هذا اللي هذا الشيء
4: وهذا إنجاز
6: مهم ما جبرناه
4: وطبعا تبع القطاع دي الثقافة تحية للمدير الجهوي
6: البخاري المامون نوجه له التحية وهذا ما خلق في عهدنا احنا من كنا كنتعلموا
4: صحيح
6: هذه فرصة للشباب اللي جايين
4: إذن هم محظوظين هاد الشباب محظوظين. اليوم
6: ونبقوهم إن شاء الله وحتى هادو المسؤولين يتعاونوا معهم باش كانهم يطلعوا من مهرجانات وأنا مع أي شيء مودرن وشي هادف وشي اللي هو فيه التوعية واللي
4: على ذكر التوعية مزيان أظن كنت صحيح الأصمراني مصطفى السيوكي أنت عاشق هاد المدينة اللي تنفست هواء خليجها والجريف وعندك ذكريات مع هكا مدينة اللي أنك انت وألهمتك كثيرا وأرتيرس هي أرض ملهمة انت الجميل فيك أنك ما كتركش فقط على اللي عنده علاقة بجيتك ولكن أيضا بالقضايا الوطنية هذا غادي يجرني كيفاش فكر مصطفى السيوكي أنه يواكب هالتوعية الانتخابية اللي كتعرفها المملكة أنك هذا في الحقيقة شيء جميل لأن حسب علمي المتواضع قليل من الفنانين اللي ربما لستو أدري حسب علمي اللي داروا أغنية في التوعية للدعوة المشاركة المكثفة في انتخابات أشنو الرسالة ديالك في هذه الأغنية اللي درتي حول الاستحقاقات الانتخابية؟
6: نعم أنا قلت لك قبيل عني عندي غير على الداخل وغير على وهذا هو اللي خلاني وأنا الفن رسالة صح. حملت الفن كرسالة
4: صحيح
6: والرسالة هذه من ضمن هاي الأغنية من ضمن الرسائل يعني رسالة لأنه الناس باش يشاركوا في الانتخابات اللي هي تهمهم
4: مشاركة بكثافة
6: وتعود حضور قوي ونبغي نسمع عن الداخل هي الأولى إن شاء الله
4: أكيد دائما النسبة ديال المشاركة
6: والله ينصر الجميع
4: أكيد إذن على ذكر الأغنية غادي نطلبوا من مخرجة الحلقة الزميلة نعيمة أبي دار تعطينا مقطع يكل المستمعين يكونوا على اطلاع بها

0: إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، بعد ما استمعنا لهذه الأغنية بصراحة فيها فعلا رسالة كيف شار الفنان مصطفى السيوكي، لأن دور الفن وهو أن يحمل هذه الرسالة فعلا وينقلها للجمهور ديالو، اللي بصراحة كنحييهم مثل هذا الاهتمام والتنوع في المواضيع اللي كيتناولهم الفنان، لأن دور الفنان أنه ينوع في هذه المواضيع اللي كيتناول الاجتماعي العاطفي الديني كل القضايا اللي كتهم الناس، لأن كيف شار السي مصطفى فعلا أن الدور ديال الفن وهو أنه يساهم في التوعية، لأن الفن كيف شرتي رسالة. لست أدري والسي مصطفى كتشتغل حاليا، عندك مشاريع فنية مستقبلية؟
1: عندي مشروع هو حلم ومشروع أني من الداخل نصنع أكبر فرقة تعود مكتامل فيها التقليدي والعصري، تعود بحال أوبرا بحال
0: صح،
1: كبيرة
0: وفيها
1: تنتحضر في
0: الفنانين.
1: المهرجانات وفيها الفنانين كاملين، وهذه هي اللي خدام عليها أنا بالنسبة للأرضية مازال ما هذه. والثانية هي إن شاء الله الألبوم اللي هو اللي يجي رايك بعنوان الداخلة،
0: إذن بقات دائما الدخلة حاضرة
1: دائما
0: في
1: داخلة،
0: قلبك وفي فنك.
1: وإن شاء الله الألبوم يتكون من 6 أغاني إن شاء الله، وله نسجل أغنيتين إن شاء الله وفيديو كليب إن شاء الله عن ما قريب إن شاء الله. ونتمنى من المستمعين يعجبوهم إن شاء الله،
0: أكيد أكيد إن شاء الله،
1: ونتمنى له الداخلة إن شاء الله أسعد الأوقات.
0: أكيد. طيب سبق ما نختم هذه الحلقة، إلى عاد فيه كلمات توجهها بالخصوص للشباب انطلاقا من تجربتك سي مصطفى، بالخصوص اللي ميالين للفن أو اللي عندهم رغبة أنهم يبدعوا في المجال ديال الفن، أشن هي نصائحك من خلال تجربتك طبعا؟
1: نصائح: أول شيء يتعلموا، ما يزربوش على روسهم، بمعنى لا يعجلوا، يتعلموا بشوي ويتعلموا في الطريق صحيح. نحن رانا تعلمنا بالعشوائية في الأول وفوتنا ياسر مدة طويلة
0: وكيضيع الوقت.
1: وضيع الوقت.
0: صحيح، نعم.
1: حاليا مع وجود المعهد وموجودها يتعلموا بشوي. وثاني حاجة يختاروا اللون، أول شيء يختار اللون اللي نمشي فيه، لون واحد
0: لون طربي يختاروا من
1: من
0: البداية
1: البداية،
0: باش ما يتم تايهم.
1: باش ما يتم تايه والتقليد اللي يخسر عليه. ثاني حاجة هي أنه يختار الكلمات اللي هي هادفة، اللي هي تفيده وتفيد الناس اللي معاه، يعرف عنه راه ما هو
0: وطبعا يتعامل مع شعراء كتاب
1: فعلا
0: كلمات.
1: فعلا فعلا، باش كذلك يشجعنا كما كاين فنان موسيقي يمرق لنا كاتب أو شاعر
0: صحيح،
1: شاب،
0: تماما،
1: باش ما فهمت ما يجي النقص تعود الكفة من الميزان.
0: لان فعلا كاين نقص في هذا الجانب
1: فهاد
0: ديال
1: الناس
0: كتاب الكلمات، والشباب تبارك الله كاين اللي عندهم هذا الطاقة.
1: عندهم طاقة،
0: صحيح،
1: عندهم طاقة،
0: وبالتالي
1: عندهم.
0: نعم، ما إلا فيه شيء.
1: ومسألة ثانية هي راهو أصعب شيء هو اللحن، أصعب شيء باش تقول أنا ملحن، تقول
0: صحيح،
1: موزع مغني عازف لي
0: نعم،
1: غير ملحن، راهي صعيبة. علاه؟
0: صحيح،
1: الملحن خاصو يعود متشبع بجميع الستيلات اللي يلحن فيهم، ماشي ستيلات كاملين، يعني ماشي اللون، اللون اللي خاص بيه، بحال نفترض الحساني خاصو يسمع جميع بحال توارق طوارق بحال
0: إذا
1: الأفارقة
0: دوك الإيقاعات اللي
1: الأفارقة
0: ويستثمرهم ويمرق منهم هو إبداع دياله الخاص.
1: الخاص. ثاني حاجة لا ينسى، إلى عاد اللي لونه حساني لا ينسى أنه يرجع للأصل، يتعلم ظهوره من كحال كاري للبتيت، وإلا كان في الجانب اللي هو عصري اللي هو عربي طربي لابد يعود يتعلم بحال العجم سيكا نهاواند،
0: صحيح،
1: هادو ضروري،
0: لأن الموهبة بوحدها لا
1: لا
0: تكفي في
1: تكفي لا
0: الفن،
1: تكفي، ولا هي جبر
0: تتسقلها
1: ولا
0: وعاود تاني تكون عندك ودن سميعة أنك
1: نعم
0: تسمع
1: نعم وأحسن حاجة هي الراحة والشور،
0: ما
1: العجل
0: يعجل
1: لا،
0: آلة.
1: العجلة راهي تخسر كل شيء.
0: صحيح. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، إلى هنا نصل وإياكم لختام هذا اللقاء مع الفنان ابن مدينة الجوهر الزرقاء الداخلة مصطفى السواكي المعروف باسمه الفني الأسمراني. طبعا حاولنا من خلال هذا اللقاء أننا نقترب أكثر من مصطفى السواكي الإنسان والفنان، ومن خلال هذا اللقاء أيضا أننا نسترجع محطات من مسيرته الفنية اللي ما شاء الله تتنامى وفيها جودة، كل مرة تبارك الله يطلعنا بأغنية تكون أجمل من سابقتها. وأساسا فتحنا معاه نافذة خاصة على تجربته الجديدة في الأغنية اللي وكبت الاستحقاق الانتخابي، اللي كتحمل بصراحة رسالة ودعوة للوعي والمشاركة بكثافة وتحمل المسؤولية في اختيار من يمثل الساكنة. شكرا لك الفنان مصطفى السواكي على حضورك معنا وعلى هذا الحوار اللي كنتمنى أنه يكون أضاف الكثير المستمعين، وفتحتي لهم بعض الأشياء اللي ربما ما كانوش هما عالمين بها. نتمنى لك مزيد من التألق والعطاء، وتبقى دائما أغانيك صوت الجمال، صوت للرسالة الإنسانية، وسيلة للتعبير الجميل وجسر لكي يجعل واحد صلة تواصل بين الفنان وجمهوره. شكرا لكم مستمعتنا مستمعينا على حسن المتابعة، ودمتم أوفياء لأثير إذاعة الداخلة الجهوية. إلى لقاء قادم جديد ومع ضيف جديد، دمتم في رعاية المولى.

0: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لا بوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلي رشوة، وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
5: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
4: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
6: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج كيف تاشي قدتوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
4: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقدنوا بالله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
7: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
4: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، ناثلتو 20 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
4: خير وسلام.
3: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
4: إنتاج الإذاعة المغربية.
3: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 17.

0: مرحبا وانت غير معبس.
1: انا لا شكون اللي قال لك انا معبشكم؟
0: عينيا طلق شويه بشرطك واخي دوك الحجبان وانت غير قرنون.
1: الحاجه الله يهديك دخلتي لي الشك في راسي. الفرحه راها في القلب ماشي في الحجبان. انا دابا راني فرحان وغادي نطير بالفرحه في عرس بنتي سلوى.
0: مرحبا الحال عقوبه لعندك ان شاء الله. وسير سير سير قبلنا مع ديك الضياف اللي لهيه.
1: الحاجه الله يهديك واش هذا وقت تقرقي بالناس؟ راه لازم نوقف على السربايه ونحضيهم يتقنوا شغلهم.
0: وفين هو هذا؟ فين هذاك سيدهم المصور؟ فين هو؟
1: ويلي الحاجه الله يهديك ما بقيتش شي كنشوفه. راه هو كيصور الناس اللي بغاو ياخذوا صوره مع بنتك وراجلها. راه
0: شوف تبارك الله الصلاه على بنتي. وين على برزه عندها.
1: الله يحفظها الله يحفظها
0: يا ربي. امين فكداتني غير فيا ملي كنت باقيه شابه صغيره.
1: وبارك بارك الحاجه الله يهديك. هذا هو
0: النهار اللي كنت كنتسنى نشوفه بعشرة العينين. ويلي على حاله صفرت الله العلي العظيم. اش وين هذاك خيل؟ ويلي واش بغيتي تضغبي شي حتى اليوم؟
1: اشكون
0: هذاك العريس ديت؟ احسن عوان بنتي معاه. الرجل كيصور وهو هزق النفط للسماء.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: سلوى انا كنموت بالصاد في هاد الكوستيم.
3: واش نقول انا اللي مخشيه في هاد التكشيطه؟ كل اللي فاز قبل العرق.
2: انت اللي بغيتي الزربانه على الزواج. قلنا لك الحال سخون نصبروا حتى للربيع. ما بغيتيش
3: وهاني صبرت كاع حتى الربيع. نبرز بالبيجامه لباس الفرح ما فيه لا ربيع ولا صيف.
2: سكتي. شوف شكون اللي جاي. هيا ناديه جايه وجايبه معها الكادو.
3: مسكينه ايوا تكشيطه لابسه باش كتعجبك بعدا اللباس الانيق الرفيع. خساره داك الحمق ديال شاكيب فرط فيها.
2: اي فكرتيني في شاكيب. شفتو باقي ما جا؟ علم الله مال
3: الصاب يجي غير بوحده ما يجيب معاه ديك العيفه ديال زينب. شوف انا ديال نصدقوا في شي معركه.
0: مرحبا بنيتي نادية.
4: نهار كبير هذا ماما أمينة. ومباركم سعود على سلوى وعزيز. الله يكمل عليهم بخير.
0: أمينة بنيتي ويسهل عليك حتى انت يا مصعب. والعقوبة عليك.
4: ربي يخليك أماما أمينة. تفضلي خودي.
0: علاش كلفتي راسك بنتي نادية؟
4: لا وه ما كاين حتى شي تكليف. سلوى كان حسبها أختي والله اللي مطالع.
0: والله يزيني يامك ويسقم سعدك.
4: آمين. سمحي لي نمشي نبارك لسلوى وعزيز. مازال ما شفتهم.
0: ايوا سيري سيري بنيت. مرحبا بك. مرحبا بكم ان شاء الله اللي يكون عندكم ونجي نفرح بكم.

0: اش هاد الشيء يا خولي؟ ما باقي رديت عليا الخبر لا بالضبط ولا تحققت. ياك لاباس اش وقع؟
1: ما وقع والو.
0: ايوا راه انا بغيت توقع شي حاجه، زعما كلفناك بالمهمه لعلك.
1: راني عارف ولكن كنتسنى المناسبه. هادشي راه ماشي سهل. واه انت بغيتي المراه تفرشخ به فيه على هنا جن ولا عندي خاتم الحكمه؟
0: واش كتكلم معايا خويا وانت معنزز مع راسك؟ مالكاش تزاد عليه؟
1: اروبي اروبي الله يهديك كرمه مالي والو. مالك صاحبي فيك الفز؟
0: واقف زعما معايا قفز ودير اللي قلت لك ولا اعطيني باتساع. ياك ما يصحبك لعلك انت اللي كاين، راه الالوف منك موجودين. دابا نعيط على شقلاب يقلب الدنيا راس على رجلين، ماشي غير يجلسي زينب. يكون معايا مرقود لعلك.
1: راني كنتسنى المناسبه اروبي الله يهديك. واش غير نخلط ونقدم وافتح معايا المخيخ؟
0: وكي دايره هاد المناسبه بالسلامه اللي كتسنى في الساهليه؟
1: اسمع هذاك الشيء راه كيجي غير صدفه، راه بحال الطوفان ولا الزنزان. انا عندي واحد الفكره، اش ظهر لك نهز شي موتور ونخليها حتى تكون دايزه ونكسيرو ونخرج فيها.
0: تفكير بايخ هذا. وانا بغيتك تخدم كتافك وتريني فيها وتشلدها وخسر لها داك الوجه باش معنيه. اما الا كان غير تخرج فيها بالموتور نديرها نيت انا.
1: اروبي الله يهديك، غير صبر عليا، راه غادي تجيك اخبارها وغادي ان شاء الله نحمر لك وجهك. راه لا زرب على صلاح.
0: اسيدي انا بغيتك تزرب، بغيتك تزرب ودير فيها هاد الحسنه باش حتى انا نكون معاك في المستوى لعلك.
1: ولكن قول لي وقتاش غتصيب لي الوريقات والباسبور؟
0: ملي تكمل العمليه باش كلفتنا السيده الاستاذه الباترونه.
1: على كلفتنا مزوج ولا كلفتك غير انت؟
0: مالك اخويا مسنقر، راه انت هو انا وانا هو انت، وحنا بزوج هما هي وهي هي، احنا كلنا فاميلا وحده لعلك.

0: مبارك ومسعودة بنتي الدبلوم، راكي فرحتيني وحمرتي لي وجهي ورفعتي لي راسي بين الجيران.
1: جيهان بنتي جيهان، مبروك وهنيئا بتسمية جديدة المهندسة جيهان.
2: هادشي بابا اللي حققت كله من فضلك واهتمامك بيا، الله سبحانه ما خيبنيش رغم المشاكل اللي عشتها.
0: كل شيء بالعزيمة والتوكل على الله والاجتهاد. أنا كنت عارفك غادي تنجحي، قلبي كان مخبرني.
1: الحمد لله أتحققت هاد الرغبة وتخطيتي هاد العقبة، وأنا راها شوف باقي على الوعد ديالي.
2: نسيت بابا والله لا نسيت، اسمح لي ذكرني.
0: اش من وعد هذا اللي ماشي في خباري؟
1: ايوا غير شي حاجة كنت وعدت بها جيهان.
2: صافي صافي بابا تفكرت، ولينا بابا راه عندي لك واحد طالب إلا قبلتي.
0: قولوا لي بعدا اش من وعد وعدتيها، عاد نشوفوا الطلب.
1: ايوا اش غادي نقول لك بنتي، طلبك مقبول مسبقا. تفضلي قولي.
2: معايا بابا واحد صديقة عزيزة بغيتها تمشي معانا، شوف ليها انت غير الفيزا، اما مصاريفها راه مكلفة بهم.
0: واش بغيتي تحمقوني ولا فاش مرادكم؟ علاش كتكلموا وشنو كتخطوا من ورايا؟
1: والو والو راضية والو. غير كنت وعدت جيهان بشي حاجة الى نجحت، ودابا خاصني نوفى بوعدي.
0: وشنو هي هاد الحاجة؟ ما يمكنليش نعرفها.
2: شكرا بابا، انا بغيتها تمشي معانا باش تونسني، فهمتيني؟
1: متفقين بنتي متفقين، اعتبري طلبك مقبول.
0: الحصول ما بقات معكم هدرة، نمشي نقابل شغالي.
1: اجي يا راضية اجي نفسر لك.

0: ألو،
1: مساء الخير جيهان.
0: مساء الخير، شكون معايا؟
1: شكيب، بغيت غير نباركك النجاح. سولت عليك قالوا لي تبارك الله نجحتي بتفوق.
0: شكرا. باقي عندك ما تقول؟
1: في الحقيقة عندي حوايج كثيرة بغيت نقولها لك،
0: وانا ما عندي وقت باش نسمعها مع الأسف. واسمح لي ما تبقاش تعاود تصل بيا من اليوم. بسلامة.
2: يا زينب، السيدة اللي كتمشي تخدمي عندها واش هي مزوجة بداك شاكيب؟
3: ايه، علاش؟
2: شفتي، هي اللي كانت عطات للروبيو رقم التليفون ديالها باش تتصلي بها.
3: ايه هي، ومن بعد مالها؟
2: لا لا لا، ما مالها والو. عمرك تخاصمتي معاها؟
3: انا لا، علاش بيني وبينها؟ بالعكس، ما كان كتر معاها هدرة. راجلها اللي كيقول ليش ندير.
2: عجب
3: قويدر، شنو اللي جاك عجب؟ وعلاش هاد الأسئلة كلها بعدا؟
2: لا، غير حيت كانت تلاقات مع ولدي الروبيو وقالت ليه شي كلام، ما عرفت واش فراسك أو لا.
3: كلام عليا أنا؟
2: إيه عليك أنتي. قالت للروبيو خصك أنتي تعطيها باتساح، لأن كاينة ويا تخطفي ليها راجلها.
3: نخطف ليها راجلها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيني وبينك قويدر، هذاك الروبيو وقت ماك ما داك البليا كيولي غير كيضحك. حقيقه هي كانت قالت لي واحد النهار، سمعي يا زينب، قالت لي هكا، سمعي رانا كان غير على راجلي، ما تبقايش تجي ديري الشغل في الدار الا ما كنتش انا.
2: ولا انت عمرك مشيتي للدار بلا ما تكون هي؟
3: مره واحده، وهي اللي دارت معايا، حيت مشيت ما لقيتهاش، حل ليا غير راجلها شاكيب. وملي جات لقاتني كملت شغلي وخارجه مع باب الدار، صافي ما عجبهاش الحال.
2: ايوا نتي وتكوني، تخيلي تجي عندي انا شي مره للدار وانت ما كايناش، غادي يبقى فيك الحال، ها؟ واخا تكون صاحبتك.
3: ايه، ولكن بعد راه تصالحنا وفهمها راجلها باللي انا حادقه وشغلي متقول، وجات مسكينه طلبات مني المسامحه. الله يسامح علينا وعليها، الانسان كيغلط.
2: ايوا صافي صافي، انا كنت غير بغيت نقول ليك، غير حبسي رجليك لا يمشي نوض شي صداع بينك وبينها.
3: لا لا لا، صافي تصالحنا سيدي. هانا نيت اليوم غادي عندها نعاونها في الطياب، جايين عندها شي ضياف من فاس.
2: وغادي تباتي عندها تاني؟
3: وداك الشيء قويدر ما نقدرش نحكم عليه، مع تيسير الله. الا نابت راه الصباح نكون هنا، والا ساليت بكري السي شاكيب غادي يوصلني. راه ديما كيقول لي الوقت خايبه، ما تبقايش تمشي بوحدك.
2: ايوا راه بعدا باش نقضيه، راسي من الصباح كيتشقف عليا، نحيد غير هاد الرعده اللي فيها.
3: الله يعفو عليك قويدر، هذا ما نقول لك. هاك هاد 100 درهم وعشي البنات مزيان، راه الماكله فوق الطبله سخنها ليهم. نمشي نلبس انا جلابتي، مشى عليا الحال.
2: سيري الله يعرضك الخير، واسمحي لي الا كثرت عليك الاسئله، راه غير حيت كنغير عليك.
4: كيغير عليك؟ ايوا على قويدر كيغير. شكون بحالك انتي مباركه؟
3: يشويني فيه وفي الغيره ديالو، كيغير عليا حيت ولا كيقبض الفلوس صحاح، ومهني من الصوائر واللباس ومن داك الويل اللي كيشغم كل نهار.
4: عنده الحق، كلشي من عندك، ما رفدهم حتى الحاجه.
3: الراجل كيضل مكسل حتى العشيه، عاد كيولي بنادم وعاد كيحل عليه الكلام ويتسرح ليه اللسان.
4: هي قولي لي، ولد الروبيو هو اللي وصل له الخبر ديالك خيتي؟
3: غير تابعاني بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيها شي مصيبه. ما خلى ما قال ليها شاكيب، وهي ما بغاتش تفهم ولا تحشم.
4: وصاحبتي انت طيرتي ليها الخطيب من بين يديها وبغيتها تحط سلاح.
3: الله يعطيها شي طياره تبعاني بحال شي تبعه. بالحق ما نمشي حتى نعاود نقولها لشاكيب يفك هاد السوق اللي بيني وبينها.
4: اجي غادي تشوفي اليوم.
3: قلت ندوز عندك انت الاولى ونشوفك عاد نمشي لعندو.
4: ايوا، واش من جديد؟ علاش اتفقتوا باقي؟
3: ما نكذبش عليك اختي وفاء، مازال ما كاين جديد. بالحق اليوم موعدني صرحني بكل شيء، قال لي عنده شي مخطط ديالاش الله اعلم.
5: هاد المدة زين كلها اللي معاشين انا وياك، عمري ما سولتك على مسائلك الشخصيه، واليوم بغيت نطرح عليك ثلاثة ديال الاسئله، جاوبني عليهم بكامل الصراحه.
3: ما عندي ما نقول لك من غير الصراحه شاكيب، تكلم شنو عندك.
5: قولي لي يا زينب، واش دايره شي عقد زواج مع قويدر ولا لا؟
3: مع الاسف لا. وقت ما قلت ليه البنات راه كيكبروا يلاه نكتبوا العقد، كيقول لي صبري. هو بعدا ديما ضايخ بالخمر، ما مسالي لي حتى شي حاجة.
5: ياه، بغيت نعرف زينب واش كتحبيني كيف كتحبي نفسك وبناتك ولا لا؟
3: معلومة شاكيب، علاش لا؟ شكون عندي من غيرك؟ تكلفتي بيا وساعدتيني وبعتيني من ديك السعاية اللي كنت فيها واهتميتي بيا، أنا راه عمري ما ننسى خيرك واخا يوقع فيا اللي يوقع.
5: شكرا شكرا. سؤال أخير زينب وهو المهم، مستعدة تضحي من أجلي كيف ما كان الحال؟
3: مستعدة يا اليوم يا غدا.
5: شكرا مرة أخرى على هذه الصراحة. حتى أنا زينب غادي نبقى بجنبك ونساعدك ونسعدك في حياتك ونتكفل بتربية بناتك، لكن بشرط إلا قبلتي نبعدو على قويدر. ما بغيتش اسمه يدخل في حياتي وحياة ولادي، بغيتو يخرج مرة واحدة من حياتنا.
3: اش كتبغي تقصد بكلامك يا شاكيب؟
5: ما بغيتش البنات زينب يزيدوا يكبروا ويحلوا عينيهم على قويدر. أنا ما رضاش ليهم بهذا الشيء، لهذا وبكل بساطة ووضوح خصنا نتخلصوا منه ومن الماضي.
3: لا تقولش هادشي يا شاكيب.
5: لا لا لا، ما تفهمينيش غلط زين، الجريمة سهل منها ما كاين، وأنا عمري ما فكرت فيها في حياتي.
3: القتل حرام.
5: الحرام هو اللي عايشة فيه مع قويدر لا انتي ولا بناتك، وانتي تفكيرك مشى بعيد. سمعي، هالخطة اللي فكرت فيها.
6: في الاستماع إلى الحلقة 17 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة نزهر القراقي، عبد اللطيف هلال، ماريا صادق، الهاشمي بن عمر، أحمد الناجي، فضيلة بن موسى، نجاة الخطيب، جمال بن شيبة، محمد خدي، سعاد خيي، سناء محي الدين، إكرام البصري، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك لمحمد تاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. مساعد المخرج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.

وارسل لما السلمى على الهجر الذي على العهد الذي فيه على الهجر الذي فيه العهد ارتفت علي الاصابع

وهل رضعت من ثدي سمسم رضعة ألا حرمت يوما عليها المراضع.